0: بعيدة كان في واحدة اتجوزت، وأعتقد أنه منتشر بين معظم الستات أنه الجواز هيخليهم في مستوى معين من السعادة، وأنا متأكد أن الست دي كانت مقتنعة بنفس الكلام برضو. وبنعرف أنه الست دي كانت عايشة في ثقافة ما بتديش للمرأة أي حقوق خالص، وبالتالي ما كانتش قادرة تعمل أي حاجة لما جوزها قرر أنه يسيبها. ممكن لأنه كان معجب واحدة تانية، عشان كده اتطلقت والعالم بتاعها انهار. وبعدها حصل حاجة تانية، قابلت راجل تاني والسبب ما اتجوزه، وأنا متأكد أنها كانت بتعتقد خلاص هتبقى سعيدة، وأخيرا لقت الراجل اللي بتحلم بيه وحبته بجد. لكن الجوازة دي انتهت بالطلاق برضه، ولما قابلت راجل تالت كانت متشككة، وأنا متأكد أنها صرفت نظر عن احتمالية أنه الجواز يكون هو وسيلة السعادة. وبعدها تقريبا مرة تاني كانت مفكرة أنه ممكن الراجل بتاع المرة دي رغم كل اللي حصل الأمل بتاعها يتجدد تاني، هيجيب لها السعادة اللي اتمنتها، لكن هو كمان طلقها. وظهر بعد كده في حياتها راجل رابع وخامس، ولما قابلت الراجل اللي بعده قررت ما تعملش تمثيلية الفرح ده لأن الموضوع مش مستاهل، عشان كده قرروا ببساطة يعيشوا مع بعض وخلاص. وبنلاقي عندنا واحدة التاريخ بتاعها بالشكل ده، وانتم عارفين اللي حصل لها بعد كده، وبمعجزة وبشكل عجيب قابلت يسوع المسيح، ولاحظوا انه يسوع ادها الفرصة علشان تفرح قلب الله. عايزك تعرف النهاردة انه يسوع استغل فرصة الكلام معاها كأساس لجزء مهم جدا ومليان استنارة في كل العهد الجديد بخصوص موضوع العبادة. عشان كده عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة على انجيل يوحنا واصحاح 4. يسوع كان قاعد على بير يعقوب، ومعظمكم ما راحش وقعد عند بير يعقوب قبل كده. كان ليا الشرف اني اروح هناك سنة 1968 لما كان مسموح للرحلات السياحية تروح هناك، ودلوقتي بالنسبة لمعظمنا باستثناء البعض مش بيقدروا يروحوا، لكن تقدروا فعلا تروحوا البير يعقوب. لما كنا هناك دلقنا مية في البير علشان نشوف هتاخد قد ايه وقت عقبال ما توصل للقاع ونسمع صوت المية، وشفنا كمان جبل جرزيم اللي بيتكلموا عنه في النص. عشان كده عايزكم تتخيلوا معايا الصورة، لكن أفضل حاجة ممكن نعملها هو إننا نشوف كلمة الله بتقول إيه. يسوع كان قاعد عند البير وطلب من المرأة تديله يشرب، وما كانش يخطر على بال حد يهودي إنه راجل يتكلم مع واحدة ست، لأنه الستات وقتها كانوا على الطول محتقرين وكانوا من الطبقة المتدنية جدا. يسوع قال لها أعطيني لأشرب، فردت عليه وقالت له بداية من عدد 9، فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وهي تقصد هنا جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. واو، قد إيه محادثة رائعة عن العبادة. محتاجين نفهم أن الله في الكتاب المقدس بيخدم نفسه من غير ما يتعب. الله عايز أن كل حاجة توصل لذروتها فيه هو، وهو اللي مشتاق للعبادة. الكتاب بيقول لنا أن الله بيعمل أمور من أجل اسمه. هو قال: اخترت إسرائيل من أجل اسمي. ولما بنصلي الصلاة الربانية بنقول: ليتقدس اسمك. والحقيقة الله بيقول في العهد القديم: أنا أقمت فرعون لكي يخبر باسمي في كل الأرض. سبب وجود فرعون يا صديقي هو عشان تنتشر شهرة الله وسمعته في كل العالم، ويتعرف أنه إله عظيم وقدوس وقوي. وعشان السبب ده الله أوجد فرعون عشان يدي المجد لله. وفي النهاية ستكثو كل ركبة وسيعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. في ناس هيعترفوا بده في الأرض هنا وفي الحياة الأبدية كمان، وناس تانية مش هيعترفوا بده غير لما المسيح يجي. لكن في النهاية الله هياخد المجد من الكل. وعشان كده مش حاجة غريبة أنه رغبة الله الكبيرة لينا هي أن الناس يعرفوه من خلال عبادتنا ليه. أنا سميت العظة دي: إزاي يكون عندك شغف بالله، أو إزاي تعبد الله، زي ما المفروض أقول. وفي العظة اللي جاية هكون محدد أكتر، وأنا بتكلم عن تكلفة العبادة وإيه هي كل التكلفة دي. لكن في العظة دي بنحط الأساس لكلام رائع عن العبادة. وأنا بتكلم لكل شخص بيسمعنا ومكسور أو بيمر بتجارب صعبة ورا بعض، أو اللي حاسين إن الله سابهم، عايز أقول لكم النهاردة إنكم كمان تقدروا تكونوا عابدين لله. والدعوة اللي الله وجهها للمرأة المكسورة والمنحلة والفاشلة هي دعوة بيوجهها لنا كلنا. حاليا بيتناقشوا كتير عن مفهوم العبادة. العدد الأخير من مجلة المسيحية اليوم جواه مقال بيناقش فكرة: هل المفروض يكون عندنا عبادة تقليدية ولا معاصرة؟ ما كانش عندي فرصة أقرأ المقال، برغم أني متأكد أنه فيه بعض الأمور الرائعة اللي ممكن أشارك بيها. لكن النوع ده من المناقشات موجود من فترة طويلة، وهيفضل مكمل لفترة طويلة بعد ما أنا وإنتم نموت. لكن في مشكلة واحدة عندهم، وهي أنهم شايفين العبادة على أنها حاجة بتحصل في الكنيسة بس. الناس بتشوف العبادة على أنها كلام خارج من الفم في القراية والترنيم. عشان كده السؤال: هل العبادة المفروض تكون معاصرة ولا تقليدية؟ ورغم أنها ممكن تكون مناقشة كويسة، إلا أنه يسوع هيوصل لجوهر المشكلة وهيورينا أنه العبادة أعمق بكتير من نوع الأسئلة دي. ودلوقتي عشان ندخل في النص، خلونا نفتكر مع بعض تاني مين المرأة دي. أول حاجة كانت امرأة، وقلت من شوية أنه الرجال اليهود ما كانوش بيتكلموا مع الستات، وخصوصا الستات اليهوديات اللي مش معروفين. وبنلاقي يسوع هنا عمل حديث معاها. خلوا بالكم انها مش بس كانت امرأة، لكنها كانت امرأة ثنائية العرق. وعشان نفهم السبب محتاجين نعرف انه في سنة 722 قبل الميلاد جم الاشوريين لارض اسرائيل واخدوا القبائل الشمالية الاشور، وده اللي بنسميه السبي. واللي عملوه هو انهم اخدوا الناس دي وهجروهم، لكنهم رجعوا الاشوريين تاني لارض اسرائيل علشان يعيشوا هناك بدل ما يعيشوا في اشور. لكن كان في بعض اليهود لسه عايشين في الأرض، ما اتخدوش كلهم بالعافية الأشور، فتجوزوا الأشوريين الموجودين معاهم، فبقى عندنا نسل يهودي هجين. وقد إيه قادة اليهود كانوا بيحتقروا الناس دول أصحاب الدم المختلط، كانوا بيسموا الأمميين كلاب. لكن بالنسبة لشخص كان نصه يهودي ونصه أممي، ما كانش في كلمة محددة بيدينوهم بيها، لكنهم كانوا محتقرين جدا، كانوا في مستوى أدنى من مملكة الحيوانات. والمرأة دي كانت منتمية لأصحاب الدم المختلط، كانت ثنائية العرق، فما كانتش مجرد امرأة، لكن كانت كمان ثنائية العرق. واضح أنها كانت امرأة فقيرة ثنائية العرق، وكانت كمان معروفة بأنها امرأة منحلة ثنائية العرق. وعشان كده يسوع قدم ليها عطية الخلاص والحياة الأبدية، وكمان الحوار الرائع عن موضوع العبادة، واللي عايز أعمله علشان أوصل لجوهر الموضوع ده هو إني أتكلم ببساطة في ثلاث حقائق يسوع قالهم عن العبادة هتغير حياتنا.
1: أيوة، الحقائق دي هتغير حياتنا. بتحب القصة دي؟ يسوع أخذ وقت قاعد عند البئر وفضل مستني هناك علشان تيجي امرأة محتاجة. كانت مفكرة إنها رايحة للبير علشان المية الجسدية، لكن يسوع كان عارف إنها جاية علشان المية الروحية. والموقف ده من أعظم الصفقات اللي يسوع عملها مع أي شخص. ولما كنت بدرس الجزء ده اكتشفت إن المرأة دي هي أول واحدة في إنجيل يوحنا يسوع كشف ليها إنه المسيح. علشان كده عايزين نقول لكل واحدة حاسة بالإهمال والإحتقار، ممكن تكوني اتولدتي من زنا وبتسألي هل الله ليه خطة في حياتي ولا لأ؟ عايزين نقولك إن الست دي اللي يسوع جابها لملكوت السماوات هي تذكير لينا إن قلب يسوع مفتوح بشكل خاص للمحتاجين. وللسبب ده نقدر نفرح النهاردة لأننا كلنا نقدر نيجي وناخد منه ماء الحياة، العطية اللي يسوع جه علشان يديها لنا. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لسلسلة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية مش عايزك تفوت الثلاث حقائق اللي كنا محتاجين نعرفهم عن العبادة. برنامج الرد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك حتى لا أكون

حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما في ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

Welcome to C'est la vie radio.

0: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتحنن. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عبرانيين إصحاح 15 وعدد 4.

0: مين فينا مش محتاج حد يحن عليه؟ مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بألمي وضعفاتي، جايلك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: سيدي وملكي، كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان. المحبة الإلهية
2: والخلاص العجيب. يا هاليلويا، كم واحد مصدق إن الرب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. هيصنع الله أكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: دايماً ما أقول له في عناية
1: في عناية شوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاكي
0: ما ينكشفش لي هلا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عناية

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع أب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. وفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية، انت قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا اصنع يا بما على قلبك، سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا ليه نعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك. واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا لا نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، طور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
7: نعم يا مروان.
6: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك 4 أناجيل قبله. ما الذي يدير لو كانوا 5؟
2: زيادة الخير خيرين.
8: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
9: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
6: فما هي؟
7: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
8: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
2: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
9: هل قرأته يا حسام؟
2: سمعت عنه.
6: قرأت شزرات منه.
8: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
9: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
2: لا أفهم ما تقصدين.
9: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يحيى بها،
7: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
6: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
8: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
7: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
9: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزرن.
2: شكل مزرن؟ كيف؟
9: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل، ويضحك في وجه الله ساخرا.
6: أستغفر الله العلي العظيم.
2: الشيطان وقح بطبعه
8: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
7: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا.
9: وغير ذلك، هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
7: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه 5 كتاب الإنجيل.
6: هو فعلا يختلف عن الأناجيل 4 ويتعارض معهم.
8: في أي شيء يختلف؟
2: أشياء كثيرة،
9: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
6: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
7: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
9: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض،
8: وهو كذلك. هيا بنا.
7: نبدأ من البداية.
2: نريد موضوع الصلب هذا.
7: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
6: نهاية وبداية، ما هذا؟
9: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
2: زدت عقدة تعقيدا.
6: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
8: دعونا نسمع من البداية يا عم قاسم.
7: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
2: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
6: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
8: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية.
9: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب. هي أس المشاكل التي نواجهها.
2: تبالغين.
6: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
7: الموضوع ليس في القضمة بل في الخطية وراء القضمة.
2: الخطية تاني
9: وثالث ورابع يا حسام.
7: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
8: الخطية هي الخطأ. هل هذا يحتاج إلى فهم؟
6: هي الشر، الجريمة.
2: لها تعريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
9: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
7: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
8: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
6: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
2: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
9: ليس ذلك فقط.
2: ليس ذلك فقط؟ ماذا تقصدين؟
9: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
2: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
9: لانحراف الإنسان عن الله.
2: ما هذا؟
7: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
6: هذا حق.
8: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
9: هذا ما نقصده تماما.
2: هذه مبالغة.
7: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
6: لا شك في ذلك.
9: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
2: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
9: السرقة خطية إذا مد الإنسان يده وأخذ ما لقريبه،
6: هذا طبيعي.
9: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
7: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
8: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
2: تستعبون الأمر جدا.
9: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
7: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
6: فكلنا خطاة إذن.
8: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
2: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
9: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
7: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطية ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب،
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا،
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة،
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطية.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحي عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد،
0: بل إلى هذا الحد يا سمر. الخطية الواحدة مثل 1000 خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذن خطاة.
3: نعم كلنا خطاة، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
5: لم أغرق كم.
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
5: انتظروا.
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
5: شكرا لكم.
6: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزا نبراوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: في الملوك الأول 3:12 قال الله لسليمان: أعطيتك قلبا حكيما ومميزا. ولكن سليمان يقول في أمثال 30:2 إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان.
2: المتكلم في سفر الأمثال 30:2 ليس سليمان، بل هو أجور ابن متقية مسة، الرجل الحكيم الذي جمع أقوال الحكماء. وحتى لو كان المتكلم هو سليمان، فقد منحه الله الحكمة، ولكنه في تواضع نسب الفضل كله لله وقال إنه بلا حكمة.
1: ورد في الملوك الأول 4:26 كان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته واثنى عشر ألف فارس، بينما ورد في أخبار الأيام الثاني 9:25 كان لسليمان 4,000 مذود خيل ومركبات واثنى عشر ألف فارس.
2: يظهر للقارئ المتعجل وجود اختلاف بين النصين، لكن هناك احتمالان للتوفيق بين الروايتين. أولهما ربما كان لسليمان 4,000 مذود لخيل مركباته في بدء ملكه، ثم زاد العدد في نهاية ملكه إلى 40,000، وقد دام ملك سليمان مدة 40 سنة، بينما بقي عدد الفرسان بدون تغيير. الاحتمال الثاني ربما كان المذود المذكور في سفر الأخبار كبيرا، بحيث يسع 10 رؤوس من الخيل، فهي 4,000 صف، يسع كل صف 10، فيكون 4,000 مذود كبيرة هي 40,000 مذود صغيرة.
1: ورد في الملوك الأول 5:16 ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل. وفي أخبار الأيام الثاني 2:2 وأحصى سليمان وكلاء عليهم 3,600، وهذا تناقض.
2: لقد عين سليمان 300 وكيلا احتياطيا لوكلائه البالغ عددهم 3,300، وهذا يتفق مع حكمة سليمان. وقد أخذ كاتب سفر الأخبار في اعتباره الرؤساء وغيرهم من الرجال الاحتياطيين، بينما ذكر كاتب سفر الملوك العدد الأساسي وحده. وما يدل على صدق هذا التفسير تساوي مجموع الأعداد الواردة في سفر الملوك مع مجموع الأعداد الواردة في سفر الأخبار. ففي ملوك أول 9:23 يقول: رؤساء الموكلين على أعمال سليمان 550. وفي 5:16 أن رؤساء الوكلاء 3,300، فيكون المجموع 3,850. في أخبار تاني أصحاح 8:10 رؤساء الوكلاء 250، وفي أصحاح 2:18 نجد 3,600، فيكون المجموع أيضا 3850، وهو يساوي ما ورد في سفر الملوك.

0: جاء في الملوك الأول 7:14 أن أم حيرام أرملة من سبط نفتالي، ولكن جاء في أخبار الأيام الثاني 2:14 أنها من سبط دان.
1: كان أبوها من سبط دان، وكانت أمها من سبط نفتالي. نسبها أحد الكاتبين المقدسين إلى أمها، ونسبها الآخر إلى أبيها، وهذا أمر عادي في ذكر تسلسل النسب عند اليهود.
0: ورد في الملوك الأول 7:26 قوله إن البحر الحوض يسع 2000 بث، وورد في أخبار الأيام الثاني 4:5 إنه يسع 3000 بث.
1: كان البحر أي الحوض يتسع إلى 3000 بث من الماء كما قال سفر الأخبار، ولكنهم كانوا يملؤونه 2000 بث ماء فقط ليتيسر الاغتسال فيه بدون أن يفيض منه عندما يدخل الكاهن فيه ليغتسل. ومما يؤيد هذا أن عبارة سفر الأخبار تعني انصباب الشيء فيه لملئه، فيلزم لذلك نحو 3000 بث، لكن 2000 بث هي الكمية المناسبة للاغتسال فيه.
0: جاء في الملوك الأول 8:9 لم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. وهذا يناقض ما جاء في عبرانيين 9:4 فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت ولوحاء العهد.
1: الوقت المشار إليه في الآيتين مختلف، فكاتب رسالة العبرانيين دون كل الأشياء التي وضعت في تابوت العهد في بدء تاريخه والتي ظلت موجودة فيه زمنا طويلا، بينما كاتب سفر الملوك يشير إلى الزمن الذي وضع فيه التابوت في قدس الأقداس في هيكل سليمان، ووقتها لابد أن قسط المن وعصا هارون كانا قد أخذا منه. وليس هذا غريبا إن راعينا الظروف المختلفة التي مرت بتابوت العهد من وقت صنعه في صحراء سيناء إلى وقت وضعه في هيكل سليمان.

0: في الملوك الأول 9 من 26 إلى 28 أن سليمان أرسل سفنه إلى أوفير، ولكن جاء في الملوك الأول 10 22 وأخبار الأيام الثاني 9 21 أنه أرسلها إلى ترشيش.
1: لا توجد مشكلة، كان لسليمان أكثر من أسطول، يسافر كل أسطول منها إلى أكثر من ميناء.

0: جاء في ملوك الأول 12:25 أن يربعام سكن في شكيم، ولكن ملوك الأول 14:12-17 يقول إنه سكن في طرسة.
1: لا توجد مشكلة، سكن يربعام في شكيم في مطلع حياته، ثم سكن في طرسة بعد ذلك.

0: جاء في الملوك الأول 15:3 أن الملك أبيا صار في جميع خطايا أبيه، ولكنه في أخبار الأيام الثاني 13:4-22 وعظ شعبه ضد العبادة الوثنية، ودافع عن كهنة الله وعن هيكل أورشليم.
1: لا يوجد تناقض، فالملك الشرير يلقي خطابا دينيا ليظهر تقواه أمام شعبه ليحسن صورته، وهذا من ألاعيب السياسة، ولكن أعماله لم تتفق مع أقواله، وليس هو أول سياسي منافق ولا هو الأخير. ثم أن الإنسان يعرج بين الفرقتين، فيعيش لله ساعة ويعيش لخطايا ساعة أخرى، وقد كان هذا حال الملك أبيا، فيقول الوحي عنه في ملوك أول 15:3 وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. ونريد أن نتعلم درسا، ذلك أن الإنسان منا يكون منافقا في أحوال كثيرة، فصلي معي أن الله يعطينا القلب الموحد في مخافته، وأن لا نعرج بين فرقتين، فنعيش لله ساعة ونعيش لخطايانا ساعة أخرى. نصلي مع صاحب المزمور الذي قال: وحد قلبي لخوف اسمك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيكم في حلقة من برنامجنا حقيقة أم أسطورة. في البرنامج هنكون بنناقش قضايا في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. معنا في الأستوديو دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيكم، أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج الشيق.
0: شكرا ليك جدا. إحنا الحقيقة عندنا أسئلة كتير، وكل الأسئلة بتدور يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. كتير ما بنسمع كلمة لا القصة اللي في الكتاب المقدس دي أسطورة مش حقيقية.
1: أيوة.
0: بس أنا حابة قبل ما نكون بنناقش القصص نفسها نشوف يعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة. فيعني حقيقة ويعني أسطورة، وإيه الفرق بين الاتنين؟
1: ده سؤال منطقي جدا ورائع جدا نبتدي بيه سلسلة برامجنا. طبعا كلمة حقيقة تعتمد أنت بتكلمي عن إيه. ففي حقائق تاريخية، حقائق تاريخية معناها أنها حصلت في زمن وفي مكان ويمكن إثبات ذلك.
0: أيوة.
1: في حقائق علمية، حقائق علمية يعني تجربة بعملها في المعمل وبأعيد التجربة مرة تانية تحت نفس الظروف، بجد نفس النتائج وبجد باترن، يعني بجد صفة أو أنماط، نمط إزاي الحكاية
0: سمات
1: دي
0: ماشي، معينة.
1: سمات معينة. فدي تصبح حقيقة، تمام؟
0: بالتجربة.
1: بالتجربة.
0: ففي
1: حقائق في التاريخ وتثبت تاريخيا لأنها حصلت في زمن وفي مكان، وفي حقائق تانية بنسبتها في المعمل.
0: نسبتها إزاي بتاعت التاريخ يعني؟
1: لازم يكون في مصدر موثوق به اللي كاتب عن هذه الأحداث دي. ده لازم يكون في مصدر موثق ومأمون. الأحداث دي بتترك آثار، الآثار دي بنقدر نكتشفها بعد كده. لكن عايز أقول حاجة، إنه علم الأركيولوجي أو علم الآثار ده
0: أيوة.
1: في مشكلة إنه ما اكتشفش كل حاجة.
0: بالضبط.
1: ففي مثلا حاجات لسه ما اكتشفتش، مثلا حفائر وادي القمران دي اكتشفت سنة 1947، ودي رقائق فيها أصفار العهد القديم. لقوا 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم. لو أنت بتكلميني في 1945 هقولك ما عندناش الوثائق دي، هي موجودة في الأرض بس إحنا ما اكتشفناهاش. فلازم نخلي بالنا في علم الآثار مش كل حاجة نقدر نقول إنها اكتشفت، وبالتالي علينا نعتمد على المصادر الموثوق بها. فمثلا التوراة اللي كتبها موسى، في ناس بتشك في مين هو الكاتب، وهنناقش الأمور دي في الحلقات القادمة.
0: بالضبط.
1: لكن هنلاقي إنه كل التاريخ اليهودي مرتبط بأنه ملتزمين بالتوراة. فالسيد المسيح في أيام تجسده على الأرض كان بيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، بيتكلم عن مجيء التاني في نهاية العالم، وبيعيد ده إلى أحداث تاريخية حقيقية حدثت في الماضي وهو أحداث نوح. فبما أني السيد المسيح بيشير إلى أحداث نوح وأنا بثق في كلام السيد المسيح إنه كلام صادق، فمعنى كده أن أحداث نوح صادقة. فدي اللي يسموها بالقرينة. فهنشوف حقائق بالقرينة، وهنشوف حقائق بالتاريخ، وهنشوف حقائق بنعملها في المعمل.
0: طيب بالنسبة بقى للأسطورة.
1: الأسطورة بقى هي قصة خيالية مش لازم تكون حصلت في مكان أو زمان. فهي قصة تخيلية. فالقصة الأسطورة دي عبارة عن حكاية اتنقلت عبر التاريخ من ناس لناس لناس، حكاوة يعني. فالحكاية دي مش لازم يكون فيها التزام تاريخي، لكن ممكن تكون عبارة عن تخيلات أضيفت لحق قديم.
0: أيوة.
1: وابتدوا يتناقلوه عبر الأجيال وابتدوا يضيفوا لي أشياء، فما فيهاش الدقة التاريخية اللي نقدر نعتمد عليها.
0: دكتور ناجي أنا أسفة مضطرية أكون بوقف الحلقة لأن الوقت خلص. شكرا ليك يا دكتور جدا.
1: شكرا.
0: أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، لكن عايزة أسيب معاكم سؤال وأنتظر إجابتكم أو حتى أسئلة عليه. يا ترى نوح كان أسطورة ولا لا؟ أو بمعنى أصح، يا ترى فلك نوح كان أسطورة ولا قصة حقيقية؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم على سؤال النهاردة، وكمان منتظرين أسئلتكم. ولو عندكم أي نقد حوالين الكلام اللي سمعتوه النهاردة من دكتور ناجي، من فضلكم اتواصلوا معنا وقولونا عليه وإحنا هنكون بنرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16-14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة، وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش، وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة. معك أنا زينب على راديو سيلافي. من بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت على الله وشفنا هل الله موجود، في هذه الحلقة غادي نعرفوا شكون هو الله. غادي نعرفوا واحدة من أهم صفات الله، أو بالأحرى شخصية الله. دراسة شخصية الله من المواضيع الأساسية والهامة اللي كنبنيو عليها الإيمان ديالنا، باش نتعلمو كيفاش نقدروا نحيو مع الله حياة صحيحة وناضجة ورائعة. هذه الحلقة هي محاولة للنظر إلى الشمس الساطعة المنيرة باش نعرفو ونفهمو مجد وجلال الله. في هذه الحلقة غادي نتعرفو على أهمية معرفة الله وطرق معرفته وطبيعة الشخصية دياله. هذه الحلقة غادي تكشف لنا مقدار التشوه وعدم الفهم والتضارب الساكن في الأعماق ديال العقول ديالنا والقلوب ديالنا على شخص الله. كل هذا وأكثر غنعرفوه من بعد الفاصل. ناخذ ترنيمة ونرجعوا لكم، بقوا معنا.

0: زوجة العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لافي، وحلقتنا اليوم هي عن صفات الله. أحسن طريقة باش نتعرفوا على الله هي أننا نخليوه هو يهضر على نفسه. داكشي علاش إلا بغينا نعرفوا على الله ونقربوا من الذات الإلهية خاصنا نسمعوه. لكن للأسف الشديد دائما كنقربوا من الله وحنا كيصحابنا باللي حنا رحنا كنعرفوه، وكأننا عرفنا وفهمنا كل جوانب الذات الإلهية، غير مدركين بأننا محدودين في الفكر ديالنا، وأننا مهما عرفنا على الله فكاين أشياء بزاف وحدة أخرى مازال نقدروا نعرفوها، لأن الله غير محدود، يملأ السماء وسماء السماوات. في هذه الحلقة غادي نتناولوا العديد من الآيات الكتابية باش نعطيو لله فرصة أنه يكلمنا عن نفسه. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر صلى هذه الصلاة وقال: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. موسى قبل من كل شيء خاطب الله وطلب من الله قبل ما يطلب من أي حد تاني أنه يعرفه. إذن أنا قبل من كل شيء عزيزي المستمع كنقول لك أنه أنت في حال موسى تقدر تطلب من الله أنه هو يكشف لك عن نفسه. ما تقولش واش الله غيسمعني، واش الله غيهتم بيا، واش الله أصلا عنده وقت ليا. الله كيقول لك كيف ما قال في الكلمة دياله: كما كنت مع موسى أكون معك. إذن أول معلم على الله شكون هو؟ أول معلم على الله هو الله نفسه. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا.

لو نفسك تسمع حاجة تغير مودك وتشجعك، مش بس كده، لكن كمان لو عايز تحسن الإنجليش بتاعك. أما بقى لو عايز تشارك بحاجة شغلك ومحتاج حد يسمعك، وكمان تختبر كلمة الله من خلال أسئلة فيها تحدي وتفكير، انتظرونا ابتداء من يوم 1 مايو يوميا ما عدا السبت والحد، وبرنامج دي برايتنر مع فريد أيوب على الهواء مباشرة الساعة 14 بتوقيت GMT. وتقدروا تتواصلوا مباشرة مع فريد أيوب من خلال واتساب، فايبر، والتانجو على الرقم +1 50 5 486 2972.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل. معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سلافي، وحلقتنا هذا النهار هي عن صفات الله. أهم صفة كيعلمها لنا الكتاب المقدس هي أنه الله محبة. شنو كتعني الله محبة؟ كتعني أنه أكثر من كونه إله محب، هو إله كيمارس فعل الحب، لكن هو المحبة كلها، والحب كله كيتمثل في هذا الإله. واش الله كيبغيك بشروط؟ أنا كنقول لك لا، الله كيبغيك محبة غير مشروطة. أنا غنشرح لك. تخيل معايا عزيزي المستمع أنه أنا وياك كنتعاملوا مع بعضياتنا، فاش كتكون أنا مزيانة معك أنت كتكون كتبغيني، لكن فاش أنا كندير لك حاجة خايبة ما كتبقاش تبغيني. كنعاود نعاملك زوين كترجع تبغيني، كنعاملك خايب ما كتبقاش تبغيني. هذه محبة مشروطة، الشروط ديالها هي تعاملاتي معك. لكن الله كيبغيك محبة غير مشروطة، يعني الخط ديال المحبة الإلهية كيكون ماشي بشكل مستقيم، وانت سواء بعدتي أو قربتي، غلطتي أو ما غلطتيش، مشيتي في البر أو مشيتي في الخطية، الله كيبقى يبغيك بشكل مستقيم، أي الخط نتاع المحبة دياله عمره ما كينزل. إذن الله محبة، كيبغيك محبة غير مشروطة، وكيبغيك محبة غير محدودة. الكلمة دي الله في الكتاب المقدس كتقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. البعض منا يقدر يقول أنا كان غلط، أنا كان عصى الله، أنا كان مشي في طريق بعيد عليه، أنا كان مارس الخطية، وأكيد الله مخليني باش يجمع لي هاد الشي كامل ويعاقبني مرة واحدة. أنا كان أقول لك أنه الله كيترائف عليك وكيتسنى عليك ومطول البال ديالو عليك، فقط لأنه كيبغيك، فقط من الرحمة ديالو بيك، وهذا الرحمة ناتجة على المحبة. الله ما غاديش يبغيك قل فاش انت تغلط، ما غاديش يبغيك قل إلى بعدتي منه، ما غاديش يبغيك قل فاش انت تكون ما كتبغيهش. الله كيبغيك حب لا متناهي، حب أبدي، وحب غير مشروط وغير متغير. هاد المحبة ديال الله واش خصها تدفعني اني نتهاون في الخطية؟ بالعكس، المحبة ديال الله خصها تكون دافع كبير ليا اني نبعد على الخطية ونبعد على اي حاجة ممكن تحزن قلب الله، لانه مكتوب القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. المحبة الإلهية اللي شفتها ما خصهاش تشجعني أني نمشي في الخطية، بالعكس، لأنه هذا الإله كيبغيني أنا غادي نبعد على الخطية، لأني أنا كنبغيه. وخصني نعرف بأني أنا خاصني نعيش في قداسة، لأنه الكلمة كيف ما شفنا كتقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم من بعد، تسنونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على صفات الله. كيف ما شفنا قبل الفاصل، صفة من الصفات الأساسية فالله هي المحبة. الله محبة، شفنا أنه محبة الله غير مشروطة وأنه كيبغيك في كل ظروفك حتى وانت خاطي. اللي غنعرفوه هو أنه الله فاش كيسامحك على الخطية ديالك ماشي غير كيسامحك لكنه كينساها لك. هو بداته كيقول في سفر إشعياء في الكتاب المقدس: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يعني الله ملي كيسامحك على واحد الخطية ماشي غير كيسامحك وكيبقى عاقل عليها، باش كل مرة يقول لك راني ديجا سمحت لك، راني ديجا غفرت لك، ولكن راه عقل لك عليها. لا، الله كيسامحك على الخطية وكيمسحها، الله كينسالك الخطية ديالك. مكتوب في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراته، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويطرح في البحر جميع خطاياك. ربك عظيم، ربك عظيم. إذن شنو هو السبب اللي يخلي الله يدير هاد الشي كامل؟ واش كاين شي مبرر يخلي الله يعملني أنا كإنسان خاطئ هكذا؟ كاين، المحبة. غادي ناخذ فاصل قصير، تسنونا ما تمشيوش.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لافي، وحلقتنا اليوم عن أهم صفة في صفات الله وهي المحبة. الله محبة، كيهتم بيك بكل تفاصيلك حتى لو كنتي بعيد عليه، حتى لو كنتي شايف نفسك غير مستحق. هنا كتقلب الموازين البشرية، وبدل ما تولي كطيع الله باش يبغيك، كتولي كطيع الله لأنه كيبغيك، هو ديجا كيبغيك. طاعة هنا كتولي رد فعل طبيعي للفعل الإلهي الغير مشروط، الغير مقترن بعمل أو بفرض، اللي هو الحب. كلمة الله كتأكد وكتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المستمع، صلي أن الله يفتح عينيك عليه اليوم، صلي أنه ينور الذهن ديالك لكي ما تدرك المحبة دياله ليك، باش تعرف الحب دياله ليك، وباش تفهم أنه يفوق كل تصور وكل واقع، باش تعرف أنه محبة الله مرتفعة أكثر من ارتفاع السماوات. عزيزي المستمع، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هدرنا فيها على محبة الله، ولجينا نهضروا ما غاديش يكفينا الوقت، ما غاديش نقدروا نوصفوا محبة الله. لكن هناك إعلان كامل عن محبة الله، وهو يسوع المسيح اللي غادي نتكلموا عليه في الحلقة الجاية. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها مرة أخرى على ساوند كلاود سي لافي غاديو، تقدر تواصل معنا عبر الفيسبوك لاباج ديالنا سي لافي غاديو، بار إيميل cn@radioclv.org، سيت ويب www.radioclv.org. أنا متواجدة كذلك في واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. تحياتي لكم، أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سي لافي، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أكتر مشورة بتواجهني هي المشورة الخاصة بتربية الأولاد. الأمهات تصرخ أولادنا متمردين، مش بيسمعوا الكلام، مش عارفين نعمل إيه معاهم. عارفين إحنا النص الحلو مشكلتنا إيه؟ إننا بنهتم بالأكل والشرب وتسديد كل الاحتياجات الجسدية لأولادنا، لكن بقى في احتياجين مهمين قوي، احتياج نفسي واحتياج روحي، بس للأسف دول منسيين خالص. النهاردة هكون بشارككم بالاحتياج الروحي، أما النفسي هتكلم عنه في حلقة تانية. يعني إيه كلمة احتياج روحي؟ الاحتياج الروحي إننا نغرس مبادئ الكتاب المقدس في أولادنا، وعلى فكرة دي وصية وصى بيها الله بوضوح، وده كان في سفر تثنية أصحاح 6 عدد 6 و7، قال كده: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، اسمعوا الجزء الجاي، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. يا ترى بتعملي ايه عشان تساعدي اولادك يعرفوا كلمة الله؟ هل بتقري ليهم قصص من الكتاب المقدس؟ هل بتحكي ليهم عن احسانات الله عليكم زي ما الآية كده بتقول؟ هل بتتكلمي معاهم عن التصرف الصح بناء على تعليم ومبادئ الكتاب المقدس؟ مش بس كده، هل بيشوفوكي انتي بتقري الكتاب المقدس؟ هل سلوكك انتي معاهم بيعكس انك عايشة بمبادئ الكتاب المقدس؟ اصل الحقيقة التعليم مش بس بالكلام، لكن انهم يشوفوا سلوكك يعكس كلامك، اللي بتقولي ليهم يعملوه انتي اول واحدة تطبقيه. وهو ده ببساطة الاحتياج الروحي اللي مهم قوي انك تسدديه ليهم. اولا تقري الكتاب المقدس انت وتطبقيه في حياتك، وبعدين تقري ليهم هم الكتاب المقدس وتعلميهم منه. نقطة مهمة قوي ساعات بتقع مننا، احنا كتير نقول يا رب احنا عايزين ونشتكي، لكن قليل قوي ما بنتكلم مع أولادنا عن إحسانات الله ورعايته لينا. سمع نص حلو بيقول من كم سنة كده ابتدي اقرأ له الكتاب المقدس؟ اقولك من أول ما يتولد قاعدي معاكي وفي حضنك وانتي اقري الكتاب المقدس، ولما يكون عنده سنتين هاتي للكتاب المقدس الملون اللي فيه القصص بتبقى حلوة وفيها صور وابتدي اقري معي. وعلى فكرة إن ما كانش عندك أولاد أشجعك إن يكون ليكي تأثير فعال في حياة طفل، تعرفي يعني ابن أخوك بيجيلكوا البيت فأنتي بتساعدي في تربيته، ابن أختك، أكيد عندك طفل أنت بتهتم بيه حتى لو مش ابنك. الطفل ده محتاج أنك تقدمي له محبة حقيقية، وأنك تكوني بتسددي فيه الاحتياج الروحي، وتعلميه إزاي يكون بيعيش مع الله من خلال أنك تقري ليه كلمته. لكل نص حلو عندها طفل ليها تأثير عليه في تربيته، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب اديني حكمة أتعامل معاه بطريقة صح، يا رب خليني أكون سبب بركة وتعليم ليه، أعلمه مش بس بالكلام لكن كمان بسلوكي، ساعدني أكون منتظمة إن أقرأ كلمتك ليه، ساعدني كمان إني أكون دايما أذكر إحساناتك ليه وأشكرك عشان أعلمه إزاي يشكرك على كل الإحسانات اللي أنت بتعملها معي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org lv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: you're now listening to
1: C'est la vie radio.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكدية؟ اول حاجة ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقولك الحالة مقشفرة والدنيا صعبة، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياة ضنك، اقول له بكرة تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعة، النهاردة يوم جميل، المهم رد ايجابي. اشتري مني، الحياة ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعة النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوة باي حاجة، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
3: النجاح للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

المتانة جزء مهم جدا في حاجات كتيرة حوالينا، ومرات تتعمل حواليها دعاية كتير لكن تيجي للجد ما تلاقيهاش. والبني آدم النهاردة بالإضافة إن عنده هشاشة عظام بقى بيعاني من هشاشة تاني، هشاشة نفسية وهشاشة علاقات وهشاشة فكر، وبقى أسهل من كسر ومفيش. لكن المبادئ اللي ربنا حطها في كلمته مرات بتبقى غريبة علينا شوية، محتاجة بس نعدي فيها ونفهمها وبعدين نكتشف إن هي الأصح. ومن ضمن المبادئ دي إن ربنا بيسمح مرات بكسر بعد الهشاشة، لكن الغريب تبقى مكسور لكن مسرور. في البداية لازم أقول إن كلنا بنخاف من الكسر، الشيء المكسور ملوش عندنا مكان غير سلة الزبالة، لكن في أوقات ربنا بيسمح بكسر شيء في حياتنا مش علشان الزبالة ناقصها فضلات، لكن علشان حياتنا يمكن محتاجة بركات. خد مثلا قصة القارورة بتاعت العطر اللي كسرتها واحدة ست اسمها مريم ودلقت البرفان اللي فيها على المسيح. أكيد كان صوت الإزازة وهي بتتكسر مزعج، وأكيد اللي قاعدين شعروا بانزعاج من تصرف مريم، ويمكن قالوا جواهم إيه الطياشة دي، لكن نظرات المسيح عليها كانت ملياها ابتسامة كبيرة. مريم فوحت البيت كله من ريحة البرفان اللي كان في الإزازة. حد يسأل كان لازم يعني تتكسر الإزازة مش خسارة؟ يهوذا برضو واحد من تلاميذ المسيح سأل نفس السؤال وقال ليه بس كل الخسارة دي؟ مش كان ممكن الإزازة تتباع بفلوس نوزع تمنها على الفقراء؟ بس كان رد المسيح عليه وعلى كل اللي كان رأيهم من رأيه سيبوها ما تزعجوهاش، هي بتتصرف صح تمام. مرات ربنا يسمح بكسر معين في الحتة الغالية، في الحتة الحساسة، في الحتة اللي مفروض تعمر أكتر حاجة في حياتك، لكن ما تخافش، اللي سمح بيه ربنا مش إتلاف قد ما هيملى الجو كله من حواليك بريحة حضوره، زي ما قالت العروس في سفر نشيد الأنشاد في العهد القديم، لما يبقى الملك في مجلسه عطري بيفوح ريحته. واخد بالك؟ العطر بتاعي لكن الريحة بتاعته. علشان كده في واحد بحبه قال قدامي لما تقابل مؤمن تشم فيه ريحة المسيح تأكد إن في حاجة غالية اتكسرت جواه بسماح من ربنا. لكن في كمان حاجة تاني لما اتكسرت جت بعديها بركة، وهي الأرغفة اللي كانت مع الولد الصغير لما المسيح أخدهم عشان يشبع بيهم الجموع، كسرهم ووزعهم. الرغيف ما يتاكلش صاحي، لكن دايما الرغيف اللي في إيد ربنا هيشبعك مش هتاخده من إيده صاحي لكن مكسور. ودي حكمة عجيبة، إنه لو الرغيف اللي في إيدك من فلوس أو صحة أو شهادة، لو الرغيف ده كامل مش هتدور على الرغيف الروحي اللي هيشبع الجزء الأهم منك. ممكن تكتفي باللي في إيدك وتنسى اللي عاوزاه روحك، لكن في حكمة تاني من ورا كده، إنك علشان تشبع حتى روحياً بكلمة ربنا برضو لازم تكسرها. يعني إيه؟ يعني ما تاكلش كلام من الكتاب المقدس إنك تقرأ مرة واحدة كده على بعض، لكن كسره حتة حتة وكل وإنت أكيد تشبع. في كمان حاجة تاني كسرها جاب لنا بركة عظيمة، جسد المسيح. أي نعم إن الكتاب بيقول إن عظم من عظام المسيح ما تكسرش علشان إحنا ما نتكسرش. ليه؟ لأننا إحنا لحم من لحمه وعظم من عظامه، لكن جسده على الصليب كسرته الخطية بتاعتي، لبسته أشواكي، كسته بعاري، دوبت قلبه الحنين زي الشمع بسبب حزنه عليا. لكن جسده اللي اتكسر جمع كسورنا، جمع شتتنا، جمع اختلافاتنا، وخلانا جسد واحد مش مكسور. يعني لازم تعرف ان تمن الوحدة بين المؤمنين في الجسد الكامل كان جسد مكسور. في كسر تاني جت من وراه بركة كبيرة، هو السقف المكسور. اكيد سمعت عن الراجل اللي شالوه صحابه وراحوا يودوه للمسيح علشان يشفيه، ولما لقوا ان المكان زحمة خافوا ان فرصة لقائهم بالمسيح تفوت، فطلعوا بصاحبهم على السطح وكسروا السقف طبعا اللي ما كانش غير شوية جريد من النخل، ونزلوه قدام الحتة اللي كان قاعد فيها المسيح تحتيه. لأول مرة تتلخبط، المسيح تحت والعيان فوق، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الراجل علشان يوصل للمسيح لازم ينزل وقدام كل الناس، ينزل عيان على السرير مش مكسوف لانه محتاج لشفاء. كسر السقف بيقول اننا مرات لازم نفهم
إن ربنا علشان يتعامل معانا الأرضية العالية اللي احنا واقفين عليها لازم تتكسر، ولما تتكسر وننزل منها هنكتشف إن ربنا منتظرنا وإنه هيشفينا، وإننا وإحنا تحت هنقدر نمشي، هنقدر نشيل السرير، لكن وإحنا فوق كنا مشلولين ومربوطين، مشلولين بكبرياء لازم في يوم من الأيام هتاخدنا لتحت. فلو نزلنا بإرادتنا هنتشفي من مشاكل كتير، ولو مرضيناش بكده ربنا اللي بينزل الأعزاء من الكراسي وبيقاوم المستكبرين هيعمل كده معانا تمام. لكن في كمان شيء أخير لازم يتكسر عشان البركة، هو القلب. ممكن قلبك يتكسر من فراق حد غالي، من خيانة حد بتحبه، ممكن قلبك يتكسر من خبر صعب. لكن إيه ده؟ الكسور اللي بتحصل في القلب بتخليه يتشوه، جماله بيروح، لكن الكسر اللي بيشوه الجمال قدام عينين ربنا مش بيعمل كده، لكن بيخلي القلب زي الأرض اللي اتحرتت علشان تجيب الزرع وتطلع غلة. علشان كده بيقول واحد من القديسين: القلب المكسور والروح المنسحقة يا رب ما تحتقرهاش. كسر القلب شيء أكبر من محاولة إصلاحه، زي ما يحصل كسر مثلا أو عطل في مطور عربية في قلب العربية. وإذا كانت الناس بتقول إن اللي اتكسر ما يتصلحش، إنه مش بس ممكن تصليحه لكنه ممكن استعادته الوضع أفضل من الأول، بس في إيده، إيده اللي لما تمسك شيء بتعمل فيه زي إيد الفنان بتاع الفخار ما بتشكل في الطين. اوعى تنسى ان ربنا ما عندوش للكسور سلة مهملات، لانه اول شخص فكر ونفذ اعادة الاستخدام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الفن. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة اللي انتحرت سنة 1987 ميلاديا، لكن قبل انتحارها كتبت العبارة اللي احنا قلناها من شوية، سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. داليدا كانت إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت سنة 1934 ميلاديا، وسافرت من القاهرة سنة 1955 ميلاديا مع عائلتها لفرنسا. وهناك انتبه لصوتها الغير عادي، صوتها الجميل جدا المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان موريس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقول لك أهم أسباب اللي أثرت في حياتي. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايماً بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها، وكانت دايماً تشعر أن كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا أنها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس، وتجوزوا بعد قصة حب طويلة، لكن بالرغم من الحب الطويل الجواز ما دامش أكتر من 6 شهور وتطلقوا. والعجيب إن لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني، لدرجة إنها قبلت تغني أغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الأغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الأغنية، للأسف الأغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياة. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب، لكن ما قدرتش، لأنه وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين، وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو التالت. عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحياة الخاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو إن المال والأصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير، ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك، ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس، هو الله. عشان كده عايز أقولك تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى ليا زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقول لك النهاردة، مهما كانت عيوبك وخطاياك وذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعالى له، وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقول لك مع قداسة البابا شنودة، ربنا مولانا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

طلب للاستغاثة. يا رب إلهي، استغثت بك فشفيتني. المزمور 30 الآية الثانية. أحد الأشياء التي أحسبها بركة لي من الكتاب المقدس هو بساطته العميقة، إذ يخرج بأعمق العبارات في أبسط الكلمات وأقصرها. وفي الآية المذكورة هنا ليس هناك كلمة واحدة معقدة، ست كلمات من مقطع واحد، ولكن في تلك الكلمات البسيطة يا لها من حقيقة رائعة، تلك التي يتم التعبير عنها. في كل الكتاب المقدس يعلن الله عن نفسه باعتباره شافي شعبه، وأعلن لإسرائيل بعد خلاصهم من مصر: فإني أنا الرب شافي. سفر الخروج الإصحاح 15 الآية 26، ويمكن ترجمة هذا: أنا الرب طبيبكم. وبعد 12 قرنا أكد قائلا: لأني أنا الرب لا أتغير. سفر ملاخي الإصحاح 3 الآية 6. كتب يعقوب إلى المؤمنين في العهد الجديد: أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. سفر يعقوب الإصحاح 5 الآيتان 14 و15. أشكر الله على الأطباء والممرضين وكل من يساعد المرضى والعجزة، لكن الشافي النهائي هو الله نفسه. قد تختلف قنوات الشفاء، لكن المصدر هو نفسه دائما. ربما أنت تعاني من مرض ما، أو من بعض القهر الجسدي، أو من بعض العبء الذي يرغب الرب في أن يحررك منه بكل سرور. هل فكرت في الدعوة إلى الرب؟ تأمل في بساطة هذه الكلمات: استغثت بك فشفيتني. في بعض الأحيان نتجاهل ما هو بسيط جدا وقريب جدا في متناول اليد. لماذا لا ترفع قضيتك إلى الله؟ لقد فعلت ذلك مرات عديدة وقد شفاني، وأعتقد أنه سيفعل الشيء نفسه بالنسبة لك. يا رب، أنت خالقي وفادي، كما أثق بك لتخلص نفسي كذلك أثق بك أيضا لشفاء جسدي.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
1: إزاي تعرفي إذا كان شريك حياتك أو خطيبك بيحبك بجد أو لا؟ أول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام وأول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي إيه، بتشربي إيه، بتنامي على أنهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الأم، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الألوان المختلفة، فاهم في كل حاجة أنت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق.

بنقول سلام، مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياه ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We are delighted that you tuned into this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: If you are joining this broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the middle of a series entitled "Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers."
2: فنحن في وسط سلسلة عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية صلوات رائعة.
1: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
2: أما أولئك الذين كانوا ينصتون إلينا في المرات الماضية فلعلهم يذكرون أننا في ختام الحلقة الماضية
1: with the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
2: وعدنا أن نسترسل في الحديث عن صلوات حنة تلك المرأة التقية.
1: It is very important to take the long view of things.
2: من المهم جدا أن تكون نظرتنا للأشياء على المدى البعيد.
1: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
2: الناس يميلون عادة للتفكير والاهتمام بما يحدث اليوم وربما بما سوف يحدث غدا.
1: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
2: وبعض الناس يظنون أن التخطيط للمستقبل يتنافى مع الروحانية.
1: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
2: وبعض الناس يظنون أنه من الجرأة وربما كان من الوقاحة أيضا أن نفكر في السنوات العشر أو في السنوات العشرين القادمة.
1: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
2: ولكن الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نكون صبورين وأن ننتظر التوقيت الإلهي.
1: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
2: الكتاب المقدس يعلمنا أن نتذكر أن تكون لنا نظرة البعيدة المدى للأشياء وألا نحكم على الأشياء بحسب مظهرها الحالي.
1: This is the characteristic of God.
2: وهذه صفة مميزة من صفات الله.
1: Taking the long view of things is not just my idea.
2: النظرة الطويلة المدى للأشياء ليست هي فقط مجرد فكرتي الشخصية.
1: This is biblical.
2: ولكن هذه الفكرة كتابية.
1: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
2: فكلمة الله تحثنا دائما على أن نكون صبورين في انتظار الرب.
1: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
2: والكتاب المقدس يعلمنا مرارا وتكرارا أن تمهل الله في الاستجابة ليس معناه أنه يرفض صلواتنا.
1: The Word of God encourages us to never give up in prayer.
2: كلمة الله تشجعنا على ألا نفشل أو نيأس أبدا في الصلاة.
1: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
2: الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نواظب على الصلاة وأن نثابر عليها.
1: In Luke chapter 18,
2: في الأصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا,
1: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
2: يحدثنا يسوع عن امرأة كانت تطلب العدالة من قاض ظالم.
1: She kept calling on him to vindicate her.
2: فظلت تناشده أن ينصفها.
1: She kept asking the judge to do the right thing.
2: ظلت تطلب من هذا القاضي أن يعمل الشيء الصحيح.
1: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
2: ولم يكن القاضي يخاف الله ولم يكن في نيته أن ينصفها.
1: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
2: ولكن لأنها ثابرت ولم تفقد الأمل أبدا أنصفها أخيرا.
1: Why?
2: لماذا?
1: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
2: قال المسيح إن السبب كان أن قضيتها كانت عادلة وأنها كانت على حق.
1: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
2: وقال يسوع أفلا ينصف الله مختاريه؟
1: How much more their cause is just.
2: كم بالأولى وقضيتهم عادلة؟
1: How much more their cause is righteous.
2: كم بالأولى وقضيتهم على حق؟
1: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
2: هناك كثيرون من الناس الذين فشلوا في المعركة الروحية.
1: Simply because they have given up in prayer.
2: لمجرد أنهم يأسوا في الصلاة.
1: There are many people who are living a defeated life.
2: هناك أناس كثيرون يعيشون حياة منهزمة.
1: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
2: لمجرد أنهم يكفون بسرعة عن المواظبة والمثابرة في الصلاة.
1: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
2: وهناك مسيحيون لا حصر لهم الذين يعيشون في كارثة لأنهم استسلموا لليأس.
1: Because they would not continue in prayer.
2: بسبب عدم استمرارهم على الصلاة.
1: We need to learn persistence in prayer.
2: نحتاج أن نتعلم المثابرة والمواظبة على الصلاة.
1: When the French painter Renoir was asked that question,
2: عندما سئل الرسام الفرنسي رينوار وقيل له,
1: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
2: لماذا تعذب نفسك بمواصلة الرسم مع أن آلام المفاصل عندك لا تطاق؟
1: He said,
2: أجاب قائلا,
1: The pain passes but beauty remains.
2: الألم يمضي ولكن الجمال يبقى.
1: Persistence.
2: المواظبة والمثابرة.
1: There is a saying that goes like this.
2: هناك مثل مؤداه.
1: Persistence is like wrestling a gorilla.
2: أن المواظبة مثل مصارعة الغوريلا.
1: You do not quit when you get tired.
2: فأنت لا تنسحب ولا تخرج من الحلبة عندما تشعر بالتعب.
1: You quit only when the gorilla gets tired.
2: أنت تتوقف فقط عندما تتعب الغوريلا.
1: It is no surprising therefore that the Apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
2: لذلك لا غرابة أن يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر,
1: That we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and authorities.
2: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم, بل مع الرؤساء, مع السلاطين, مع ولاة العالم.
1: My listening friends, listen very carefully, please.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
2: لا يوجد مكان يمكن أن تكون المواظبة مجدية فيه وتحمل في طياتها المكافأة أكثر من الركب الساجدة في الصلاة.
1: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
2: لا توجد معركة يكون النصر فيها أكيدا ومضمونا إلا أمام عرش النعمة.
1: There is no campaign where we are assured of more power.
2: لا توجد حملة نضمن فيها قوة أكثر.
1: Where we are assured of more strength.
2: ونجد فيها قدرة أكثر.
1: Where we are assured of more triumph.
2: ونضمن فيها نصرا أكثر.
1: Than in the prayer closet.
2: من مخدع الصلاة.
1: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
2: حنا التي كنا ندرس عنها في حلقاتنا القريبة الماضية,
1: is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
2: هي نموذج الانتصار الذي يمكن أن يتحقق لنا بفضل المواظبة على الصلاة.
1: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
2: دعني أذكرك بما قلته عن حنا في حلقتنا الماضية.
1: First,
2: أولاً,
1: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
2: كانت حنة المرأة التي حولت إغاظة فنينة لها وسخريتها بها إلى بيت للصلاة.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
2: وضعت كل ثقتها في الشخص الواحد الذي كان قادرا على مواجهة كل احتياجاتها.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
2: حفظت هذه المرأة وفاءها لنذرها أمام الرب بأنها أعادت للرب كل شيء كانت تصلي لأجله.
1: You say, how come?
2: وقد تسأل كيف حدث ذلك؟
1: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
2: أعادت ابنها الذي ظلت سنوات تصلي لأجل ميلاده.
1: In today's broadcast, I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
2: وفي حلقة اليوم أريد أن نتأمل حنة كنموذج للصلاة المواظبة والمثابرة.
1: Now for those of you who are taking notes,
2: بالنسبة للإخوة المستمعين الذين يريدون أن يسجلوا الملاحظات,
1: there are five things that I want to speak about.
2: هناك خمسة أشياء أريد الحديث عنها.
1: First,
2: أولاً,
1: we are going to see her sanctification.
2: سنرى تكريسها وتقديسها.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: we are going to see her sorrow.
2: سنرى أحزانها.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: we are going to see her supplication.
2: سنرى تضرعها وتوسلاتها.
1: Fourthly,
2: رابعاً,
1: we are going to see her song.
2: سنرى ترنيمتها.
1: And finally,
2: وأخيراً,
1: we are going to see her sacrifice.
2: سنرى تضحيتها.
1: Let's begin with her sanctification.
2: دعنا نبدأ بتكريسها أو تقديسها.
1: How do we know about her sanctification?
2: كيف نعرف عن تكريسها؟
1: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
2: التكريس أو التقديس كلمة من تلك الكلمات الكبيرة التي تستخدم كثيرا ولكن غالبا يساء فهمها.
1: What does sanctification mean?
2: ماذا يعني التقديس؟
1: It comes from the same root as the word means holy.
2: هذه الكلمة تأتي من كلمة جذرها كلمة مقدس.
1: Well, what does that mean?
2: وقد تسأل وماذا يعني ذلك؟
1: It means to be set aside.
2: هذا يعني أنك تفرد شيئا ما جانبا.
1: It means to be separated.
2: يعني أن هذا الشيء ينفصل.
1: It means to be dedicated.
2: يعني أن يخصص أو يكرس.
1: It means to give oneself totally to something or someone.
2: يعني أن يسلم الشخص نفسه تماما لشيء ما أو لشخص ما.
1: And that's what sanctification means in its simplicity.
2: هذا ما تعنيه كلمة تقديس ببساطة.
1: The Bible says that the Lord is holy.
2: ويقول الكتاب المقدس إن الرب قدوس.
1: What does that mean?
2: ماذا يعني ذلك؟
1: It means that he is separated from sin.
2: هذا يعني أنه منفصل عن الخطية تماما.
1: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
2: هذا يعني أنه بلا خطية تماما في طهارته وفي بره الكامل.
1: It means that he is set aside.
2: هذا يعني أنه مفرد جانبا.
1: In fact, in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people.
2: وفي الواقع في بعض المواضع من كلمة الله يقول الكتاب إن الرب مقدس لشعبه.
1: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
2: ومعنى هذا أن الرب قد ركز كل اهتمامه لأولاده.
1: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
2: ويقول الكتاب المقدس عيناه أطهر من أن تنظرا الشر.
1: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
2: ومعنى هذا أنه مقدس مفرد جانبا منفصل عن الخطية.
1: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
2: وماذا يعني أن يقال عن أي واحد منا أنه مكرس أو مقدس؟
1: Does it mean we become sinless?
2: هل يعني هذا أننا نصبح بلا خطية؟
1: No.
2: لا.
1: We will one day in heaven, but not now.
2: سنكون هكذا في السماء ولكن ليس الآن.
1: It means that you are set aside for the Lord.
2: إنه يعني أنك قد خصصت للرب.
1: It means that you are separated unto the Lord.
2: هذا يعني أنك قد انفصلت إلى جانب الله.
1: When you are holy, it means that you are completely under His authority.
2: عندما تكون مقدسا فإن ذلك يعني أنك قد أصبحت تحت سلطانه تماما.
1: You are under the authority of His word.
2: فأنت تكون تحت سلطان كلمته.
1: It means that you have no right even over your own life.
2: وهذا يعني أنه لم يعد لك أي حقوق حتى بالنسبة لحياتك الشخصية.
1: But He has all rights over your life.
2: ولكن هو له كل الحقوق على حياتك.
1: The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
2: ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد العشرين وفي العدد الثالث والعشرين من الأصحاح السابع.
1: We have been bought with a price.
2: قد اشترينا بثمن.
1: We have been bought and paid for.
2: لقد اشترينا ودفع ثمننا.
1: It means that he has 100% ownership of your life.
2: ومعنى هذا أنه يملك 100% من حياتك.
1: How do you become sanctified or holy?
2: وكيف تصبح مكرسا ومقدسا؟
1: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
2: هل يلزم أن تصعد فوق جبل وأن ترتدي ثيابا بيضاء وبذلك تكون قد هربت من الحياة والعالم؟
1: No.
2: لا.
1: Holiness begins in the mind and in the heart.
2: القداسة تبدأ في العقل وفي القلب.
1: Not in the surrounding conditions.
2: وليس في الظروف المحيطة.
1: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
2: هذه كانت صلاة يسوع لأجل المؤمنين في العدد الخامس عشر من الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا.
1: Here's what he said.
2: قال يسوع:
1: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
2: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير.
1: Jesus told us to be in the world, but not of it.
2: وطلب منا يسوع أن نكون في العالم، ولكن لا نكون منه.
1: So what does it mean to be holy?
2: ولذلك ماذا يعني أن تكون مقدسا؟
1: It means that when you make any decision, that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and His Word in mind.
2: هذا يعني أنك عندما تتخذ أي قرار أنت تعي جيدا أنك تتخذ هذا القرار وفي ذهنك الله وكلمته.
1: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
2: هذا يعني أنك تتخذ قراراتك تحت القيادة الكاملة للروح القدس.
1: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
2: وهو يعني أنك تصدر كل قراراتك في الحياة وفي ذهنك مجد الله.
1: It means when you are washing the dishes.
2: هذا يعني أنك عندما تغسل الأطباق مثلا.
1: Or mopping the floor.
2: أو تنظف أرض الغرفة.
1: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
2: أنت تدرك حقيقة أنك تفعل ذلك لأجل الله ولله وحده.
1: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
2: هذا يعني أنك عندما تقدم خدمة لشخص ما فأنت تخدم الله.
1: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
2: هذا يعني أنك وأنت تقوم بعملك في وظيفتك أو وأنت تدرس في مدرستك أنت تخدم الرب.
1: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
2: هذا يعني أنك تعمل كل شيء في الحياة لمجد الله.
1: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
2: هذا يعني أنك في تعاملك مع الناس أنت تظهر الرب يسوع المسيح في حياتك.
1: You be firm when you need to be firm.
2: فكن ثابتا عندما ينبغي أن تكون ثابتا.
1: Uncompromising when you need to be uncompromising.
2: لا تساوم ولا تتهاون عندما ينبغي أن ترفض الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: And be gentle when you need to be gentle.
2: وكن رقيقا عندما يلزم أن تكون رقيقا.
1: And that's what it means to be sanctified.
2: وهذا معنى أن تكون مقدسا.
1: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
2: لقد أفردت حنة نفسها لتكون ملكا كاملا للرب.
1: How do I know that?
2: كيف أعرف ذلك؟
1: That's a good question.
2: هذا سؤال جيد.
1: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
2: أنا أعرف ذلك لأنها أخذت كل شيء أرادته في هذا العالم وأعطته للرب.
1: That's how you know.
2: وهكذا تعرف ذلك.
1: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
2: وهكذا تعرف ما إذا كنت تسير في طريق القداسة أم أنك تضع قدما في العالم وأخرى مع الله.
1: To know the answer to that, ask yourself this question.
2: ولكي تعرف الإجابة عن ذلك، اسأل نفسك هذا السؤال.
1: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
2: هل أنا أستطيع أن آخذ كل ما لدي وأقدمه للرب؟
1: This is the beginning of sanctification.
2: هذه بداية التقديس أو التكريس.
1: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
2: أعطت حنة الرب أهم الأشياء التي كانت لديها في حياتها.
1: First she gave back to the Lord herself.
2: فأولا هي أعطت للرب نفسها.
1: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
2: ثم أعطت للرب نفس الشيء الذي كانت تصلي لأجله.
1: Her son.
2: ابنها.
1: Secondly.
2: ثانيا.
1: Let's look at Hannah's sorrow.
2: دعنا نتأمل أحزان حنة.
1: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
2: انعزال حنة وانفصالها لأجل الرب لم يعفيها من الأحزان.
1: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
2: تكريسك للرب لا يعفيك من المواقف المحزنة في الحياة.
1: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
2: ربما كان لحنة منزل لكن لم يكن لها بيت أو عائلة.
1: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
2: صحيح أنه كان لها زوج مخلص، ولكن أيضا كان عليها أن تعيش مع فنينه صليطة اللسان.
1: Hannah had to live with constant cruelty.
2: كان على حنة أن تعيش مع القسوة الدائمة.
1: She had to live with perpetual taunting.
2: كان عليها أن تعيش مع الإغاظة والسخرية المستمرة.
1: She had to live with fretting over her predicament.
2: كان عليها أن تعيش مع الغيظ على حالتها وورطتها.
1: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
2: وفي الواقع تشير حنة إلى نفسها في العدد الخامس عشر من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول.
1: As a woman of a sorrowful spirit.
2: بقولها إني امرأة حزينة الروح.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
1: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
2: نحن على وشك أن ننتهي من هذه الرسالة، فأرجو أن تنصتوا جيدا.
1: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
2: حتى في وسط أحزانها، كانت حنة تطلب الرب.
1: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
2: حتى عندما كان رحمها مغلقا، كان قلبها مع ذلك مفتوحا للرب.
1: Some of you may be going through difficult time right now.
2: ربما يجتاز بعضكم الآن ظروفا صعبة.
1: Some of you may feel that your rivers are running dry.
2: ربما يشعر بعضكم الآن بأن أنهار حياتكم قد أصابها الجفاف.
1: Remember, God's oceans are not.
2: تذكر أن محيطات الله لا يمكن أن تجف أبدا.
1: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
2: ربما يشعر بعضكم بأن نجمه قد اختفى عن الأنظار.
1: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
2: تذكر أن هذا هو الوقت الذي يزداد فيه لمعان الشمس السماوية.
1: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
2: أولئك الذين يعرفون يسوع كالمخلص الشخصي لهم يحتاجون أن يتذكروا هذا الكلام.
1: You need to remember that although you have problems in life,
2: ينبغي أن تذكر أنه بالرغم من أن لك مشاكل في حياتك,
1: you still have possession that is unfading.
2: فلديك ما تمتلكه وهو لا يذبل أو يزوي أبدا.
1: You have a promise that is unfailing.
2: لديك الوعد الذي لا يخيب.
1: You have power that cannot be defeated.
2: لديك القوة التي لا يمكن أن تنهزم.
1: You have a protector that is unchanging.
2: لديك حاميك وهو لا يتغير أبدا.
1: You have a provider who is limitless.
2: لديك من يعتني بك وبلا حدود.
1: That's what you have in Jesus.
2: هذا هو ما لك في المسيح.
1: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
2: تكريس حنة كان واضحا بالرغم من أحزانها.
1: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
2: بعض الناس يسمحون للأحزان في حياتهم أن تخلق المرارة في نفوسهم.
1: They often have bitterness not just toward people but toward God also.
2: وهم غالبا يحملون المرارة ليس فقط تجاه الناس بل أيضا تجاه الله.
1: And they give up praying.
2: وهم يهجرون صلواتهم.
1: They give up trusting.
2: ويهجرون ثقتهم.
1: They give up being persistent in prayer.
2: ويتوقفون عن المواظبة والمثابرة على الصلاة.
1: But Hannah would not allow that to happen in her life.
2: ولكن حنة لم تسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث في حياتها.
1: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
2: لم تسمح لحزنها أن يعطلها عن أن تقدم توسلاتها للرب.
1: And this brings me to the third point.
2: وهذا يأتي بي إلى النقطة الثالثة.
1: But I'm afraid we ran out of time.
2: ولكني أخشى أن يكون وقتنا قد نفد.
1: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
2: لكن عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سترى كيف أن حزن حنة لم يقلل من صلاتها.
1: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
2: بل إننا في الواقع سنرى ترنيمة حنة وصلاة تسبيحها.
1: Until we meet again.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة.
1: I pray that you will have a song in your heart.
2: أصلي أن تكون لك ترنيمة في قلبك.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: الكتاب المقدس بيقول لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. النهاردة هنتقابل مع واحدة ماضيها صعب، لكن بتلاقي من خلال يسوع مستقبل رائع جدا، وده معناه إننا نكون عابدين. خليك معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجدة حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنبدأ سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. افتح معايا إنجيل يوحنا إصحاح 4 علشان هنتقابل مع المرأة عند البئر، وهنتعلم من يسوع نفسه إزاي الله الآب عايزنا نعبده.
3: من سنين طويلة في قرية بعيدة كان في واحدة اتجوزت، وأعتقد أنه منتشر بين معظم الستات أنه الجواز هيخليهم في مستوى معين من السعادة، وأنا متأكد أن الست دي كانت مقتنعة بنفس الكلام برضو. وبنعرف أنه الست دي كانت عايشة في ثقافة ما بتديش للمرأة أي حقوق خالص، وبالتالي ما كانتش قادرة تعمل أي حاجة لما جوزها قرر أنه يسيبها. ممكن لأنه كان معجب واحدة تانية، عشان كده اتطلقت والعالم بتاعها انهار. وبعدها حصل حاجة تانية، قابلت راجل تاني ولسبب ما تجوزه، وأنا متأكد أنها كانت بتعتقد خلاص هتبقى سعيدة، وأخيرا لقت الراجل اللي بتحلم بيه وحبته بجد. لكن الجوازة دي انتهت بالطلاق برضه، ولما قابلت راجل تالت كانت متشككة، وأنا متأكد أنها صرفت نظر عن احتمالية أنه الجواز يكون هو وسيلة السعادة. وبعدها تقريبا مرة تاني كانت مفكرة أنه ممكن الراجل بتاع المرة دي رغم كل اللي حصل الأمل بتاعها يتجدد تاني، هيجيب لها السعادة اللي اتمنتها، لكن هو كمان طلقها. وظهر بعد كده في حياتها راجل رابع وخامس، ولما قابلت الراجل اللي بعده قررت ما تعملش تمثيلية الفرح ده لأن الموضوع مش مستاهل، عشان كده قرروا ببساطة يعيشوا مع بعض وخلاص. وبنلاقي عندنا واحدة التاريخ بتاعها بالشكل ده، وانتم عارفين اللي حصل لها بعد كده. وبمعجزة وبشكل عجيب قابلت يسوع المسيح، ولاحظوا انه يسوع ادها الفرصة علشان تفرح قلب الله. عايزك تعرف النهاردة انه يسوع استغل فرصة الكلام معاها كأساس لجزء مهم جدا ومليان استنارة في كل العهد الجديد بخصوص موضوع العبادة. عشان كده عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة على انجيل يوحنا واصحاح 4. يسوع كان قاعد على بير يعقوب، ومعظمكم ما راحش وقعد عند بير يعقوب قبل كده. كان ليا الشرف أن يروح هناك سنة 1968 لما كان مسموح للرحلات السياحية تروح هناك، ودلوقتي بالنسبة لمعظمنا باستثناء البعض مش بيقدروا يروحوا، لكن تقدروا فعلا تروحوا البير يعقوب. لما كنا هناك دلقنا مية في البير علشان نشوف هتاخد قد إيه وقت عقبال ما توصل للقاع ونسمع صوت المية، وشفنا كمان جبل جرزيم اللي بيتكلموا عنه في النص. عشان كده عايزكم تتخيلوا معايا الصورة، لكن أفضل حاجة ممكن نعملها هو إننا نشوف كلمة الله بتقول إيه. يسوع كان قاعد عند البير وطلب من المرأة تديله يشرب، وما كانش يخطر على بال حد يهودي انه راجل يتكلم مع واحدة ست، لانه الستات وقتها كانوا على طول محتقرين وكانوا من الطبقة المتدنية جدا. يسوع قال لها اعطيني لأشرب، فردت عليه وقالت له بداية من عدد 9، فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وهي تقصد هنا جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. واو، قد إيه محادثة رائعة عن العبادة. محتاجين نفهم إن الله في الكتاب المقدس بيخدم نفسه من غير ما يتعب. الله عايز إن كل حاجة توصل لذروتها فيه هو، وهو اللي مشتاق للعبادة. الكتاب بيقول لنا إن الله بيعمل أمور من أجل اسمه. هو قال اخترت إسرائيل من أجل اسمي، ولما بنصلي الصلاة الربانية بنقول ليتقدس اسمك. والحقيقة الله بيقول في العهد القديم أنا أقمت فرعون لكي يخبر باسمي في كل الأرض. سبب وجود فرعون يا صديقي هو عشان تنتشر شهرة الله وسمعته في كل العالم، ويتعرف أنه إله عظيم وقدوس وقوي. وعشان السبب ده الله أوجد فرعون عشان يدي المجد لله. وفي النهاية ستكثو كل ركبة وسيعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. في ناس هيعترفوا بده في الأرض هنا وفي الحياة الأبدية كمان، وناس تانية مش هيعترفوا بده غير لما المسيح يجي، لكن في النهاية الله هياخد المجد من الكل. وعشان كده مش حاجة غريبة إنه رغبة الله الكبيرة لينا هي إن الناس يعرفوه من خلال عبادتنا ليه. أنا سميت العظة دي إزاي يكون عندك شغف بالله، أو إزاي تعبد الله زي ما المفروض أقول. وفي العظة اللي جاية هكون محدد أكتر وأنا بتكلم عن تكلفة العبادة وإيه هي كل التكلفة دي. لكن في العظة دي بنحط الأساس لكلام رائع عن العبادة. وأنا بتكلم لكل شخص بيسمعنا ومكسور أو بيمر بتجارب صعبة ورا بعض، أو اللي حاسين إن الله سابهم، عايز أقول لكم النهاردة إنكم كمان تقدروا تكونوا عابدين لله. والدعوة اللي الله وجهها للمرأة المكسورة والمنحلة والفاشلة هي دعوة بيوجهها لنا كلنا. حاليا بيتناقشوا كتير عن مفهوم العبادة. العدد الأخير من مجلة المسيحية اليوم جواه مقال بيناقش فكرة، هل المفروض يكون عندنا عبادة تقليدية ولا معاصرة؟ ما كانش عندي فرصة أقرأ المقال برغم أني متأكد أنه فيه بعض الأمور الرائعة اللي ممكن أشارك بيها، لكن النوع ده من المناقشات موجود من فترة طويلة وهيفضل مكمل لفترة طويلة بعد ما أنا وإنتم نموت. لكن في مشكلة واحدة عندهم، وهي إنهم شايفين العبادة على إنها حاجة بتحصل في الكنيسة بس. الناس بتشوف العبادة على إنها كلام خارج من الفم في القراية والترنيم. عشان كده السؤال، هل العبادة المفروض تكون معاصرة ولا تقليدية؟ ورغم إنها ممكن تكون مناقشة كويسة، إلا إنه يسوع هيوصل لجوهر المشكلة وهيورينا إنه العبادة أعمق بكتير من نوع الأسئلة دي. ودلوقتي عشان ندخل في النص، خلونا نفتكر مع بعض تاني مين المرأة دي. أول حاجة كانت امرأة، وقلت من شوية إنه الرجال اليهود ما كانوش بيتكلموا مع الستات، وخصوصا الستات اليهوديات اللي مش معروفين. وبنلاقي يسوع هنا عمل حديث معاها. وخلوا بالكم إنها مش بس كانت امرأة، لكنها كانت امرأة ثنائية العرق. وعشان نفهم السبب، محتاجين نعرف إنه في سنة 722 قبل الميلاد جم الأشوريين لأرض إسرائيل وأخذوا القبائل الشمالية الأشور، وده اللي بنسميه السبي. واللي عملوه هو أنهم أخذوا الناس دي وهجروهم، لكنهم رجعوا الأشوريين تاني لأرض إسرائيل علشان يعيشوا هناك بدل ما يعيشوا في أشور. لكن كان في بعض اليهود لسه عايشين في الأرض، ما اتخدوش كلهم بالعافية الأشور، فتجوزوا الأشوريين الموجودين معاهم، فبقى عندنا نسل يهودي هجين. قد إيه قادة اليهود كانوا بيحتقروا الناس دول أصحاب الدم المختلط؟ كانوا بيسموا الأمميين كلاب، لكن بالنسبة لشخص كان نصه يهودي ونصه أممي، ما كانش في كلمة محددة بيدينوهم بيها، لكنهم كانوا محتقرين جدا، كانوا في مستوى أدنى من مملكة الحيوانات. والمرأة دي كانت منتمية لأصحاب الدم المختلط، كانت ثنائية العرق، فما كانتش مجرد امرأة، لكن كانت كمان ثنائية العرق. واضح انها كانت امرأة فقيرة ثنائية العرق، وكانت كمان معروفة بانها امرأة منحلة ثنائية العرق. وعشان كده يسوع قدم ليها عطية الخلاص والحياة الابدية، وكمان الحوار الرائع عن موضوع العبادة. واللي عايز اعمله علشان اوصل لجوهر الموضوع ده، هو اني اتكلم ببساطة في ثلاث حقائق يسوع قالهم عن العبادة هتغير حياتنا.
2: ايوه، الحقائق دي هتغير حياتنا. بتحب القصة دي؟ يسوع أخذ وقت قاعد عند البئر وفضل مستني هناك علشان تيجي امرأة محتاجة. كانت مفكرة إنها رايحة للبير علشان المية الجسدية، لكن يسوع كان عارف إنها جاي علشان المية الروحية. والموقف ده من أعظم الصفقات اللي يسوع عملها مع أي شخص. ولما كنت بدرس الجزء ده، اكتشفت إن المرأة دي هي أول واحدة في إنجيل يوحنا يسوع كشف ليها إنه المسيح. علشان كده عايزين نقول لكل واحدة حاسة بالإهمال والاحتقار، ممكن تكوني اتولدتي من زنا وبتسألي هل الله ليه خطة في حياتي ولا لا؟ عايزين نقولك إن الست دي اللي يسوع جابها لملكوت السماوات هي تذكير لينا إن قلب يسوع مفتوح بشكل خاص للمحتاجين. وللسبب ده نقدر نفرح النهاردة، لأننا كلنا نقدر نيجي وناخد منه ماء الحياة، العطية اللي يسوع جه علشان يديها لنا. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لسلسلة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية مش عايزك تفوت الثلاث حقائق اللي كنا محتاجين نعرفهم عن العبادة. برنامج الرد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتحنن. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عبرانيين إصحاح 15 وعدد 4.

0: مين فينا مش محتاج حد يحن عليه؟ مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بألمي وضعفاتي، جاي لك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: سيدي وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا اللي نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معاهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، طور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب. كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
7: نعم يا مروان.
6: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك أربعة أناجيل قبله، ما الذي يدير لو كانوا خمسة؟
8: زيادة الخير خيرين.
9: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
10: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
6: فما هي؟
7: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
9: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
8: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
10: هل قرأته يا حسام؟
8: سمعت عنه.
6: قرأت شزرات منه.
9: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
10: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
8: لا أفهم ما تقصدين.
10: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يوحي بها،
7: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
6: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
9: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
7: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
10: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزرم.
8: شكل مزرم؟ كيف؟
10: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل، ويضحك في وجه الله ساخرا.
6: أستغفر الله العلي العظيم.
8: الشيطان وقح بطبعه،
9: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
7: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا.
10: وغير ذلك، هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
7: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه خامس كتاب الإنجيل.
6: هو فعلا يختلف عن الأناجيل الأربعة ويتعارض معهم.
9: في أي شيء يختلف؟
8: أشياء كثيرة،
10: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
6: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
7: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
10: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض،
9: وهو كذلك. هيا بنا.
7: نبدأ من البداية.
8: نريد موضوع الصلب هذا.
7: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
6: نهاية وبداية، ما هذا؟
10: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
8: زدت عقدة تعقيدا.
6: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
9: دعونا نسمع من البداية يا عم قاسم.
7: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
8: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
6: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
9: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية.
10: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب. هي أس المشاكل التي نواجهها.
8: تبالغين تبالغين.
6: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
7: الموضوع ليس في القضمة بل في الخطية وراء القضمة.
8: الخطية تاني
10: وثالث ورابع يا حسام.
7: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
9: الخطية هي الخطأ. هل هذا يحتاج إلى فهم؟
6: هي الشر، الجريمة.
8: لها تعريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
10: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
7: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
9: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
6: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
8: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
10: ليس ذلك فقط.
8: ليس ذلك فقط؟ ماذا تقصدين؟
10: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
8: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
10: لانحراف الإنسان عن الله.
8: ما هذا؟
7: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
6: هذا حق.
9: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
10: هذا ما نقصده تماما.
8: هذه مبالغة.
7: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
6: لا شك في ذلك.
10: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
8: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
10: السرقة خطية، إذا مد الإنسان يده وأخذ مال قريبه،
6: هذا طبيعي.
10: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
7: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
9: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
8: تستعبون الأمر جدا.
10: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
7: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
6: فكلنا خطاة إذن.
9: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
8: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
10: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
7: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطية ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب،
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا،
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة،
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطية.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحيا عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد،
0: بل إلى هذا الحد يا سمر. الخطية الواحدة مثل ألف خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذن خطاه.
3: نعم كلنا خطاه، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
5: لم أغرق،
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
5: انتظروا.
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
5: شكرا لكم.
6: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. منا من يعود إلى التراب، ومنا من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: في الملوك الأول 3:12 قال الله لسليمان: أعطيتك قلبا حكيما ومميزا. ولكن سليمان يقول في أمثال 30:2 إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان.
2: المتكلم في سفر الأمثال 30:2 ليس سليمان، بل هو أجور ابن متقية مسة، الرجل الحكيم الذي جمع أقوال الحكماء. وحتى لو كان المتكلم هو سليمان، فقد منحه الله الحكمة، ولكنه في تواضع نسب الفضل كله لله وقال إنه بلا حكمة.
1: ورد في الملوك الأول 4:26 كان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته واثنى عشر ألف فارس، بينما ورد في أخبار الأيام الثاني 9:25 كان لسليمان 4,000 مذود خيل ومركبات واثنى عشر ألف فارس.
2: يظهر للقارئ المتعجل وجود اختلاف بين النصين، لكن هناك احتمالان للتوفيق بين الروايتين. أولهما ربما كان لسليمان 4,000 مذود لخيل مركباته في بدء ملكه، ثم زاد العدد في نهاية ملكه إلى 40,000، وقد دام ملك سليمان مدة 40 سنة، بينما بقي عدد الفرسان بدون تغيير. الاحتمال الثاني ربما كان المذود المذكور في سفر الأخبار كبيرا، بحيث يسع 10 رؤوس من الخيل، فهي 4,000 صف، يسع كل صف 10، فيكون 4,000 مذود كبيرة هي 40,000 مذود صغيرة.
1: ورد في الملوك الأول 5:16 ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل. وفي أخبار الأيام الثاني 2:2 وأحصى سليمان وكلاء عليهم 3,600، وهذا تناقض.
2: لقد عين سليمان 300 وكيلا احتياطيا لوكلائه البالغ عددهم 3,300، وهذا يتفق مع حكمة سليمان. وقد أخذ كاتب سفر الأخبار في اعتباره الرؤساء وغيرهم من الرجال الاحتياطيين، بينما ذكر كاتب سفر الملوك العدد الأساسي وحده. وما يدل على صدق هذا التفسير تساوي مجموع الأعداد الواردة في سفر الملوك مع مجموع الأعداد الواردة في سفر الأخبار. ففي ملوك أول 9:23 يقول: رؤساء الموكلين على أعمال سليمان 550. وفي 5:16 أن رؤساء الوكلاء 3,300، فيكون المجموع 3,850. في أخبار تاني أصحاح 8:10 رؤساء الوكلاء 250، وفي أصحاح 2:18 نجد 3,600، فيكون المجموع أيضا 3850، وهو يساوي ما ورد في سفر الملوك.

0: جاء في الملوك الأول 7:14 أن أم حيرام أرملة من سبط نفتالي، ولكن جاء في أخبار الأيام الثاني 2:14 أنها من سبط دان.
1: كان أبوها من سبط دان، وكانت أمها من سبط نفتالي. نسبها أحد الكاتبين المقدسين إلى أمها، ونسبها الآخر إلى أبيها، وهذا أمر عادي في ذكر تسلسل النسب عند اليهود.
0: ورد في الملوك الأول 7:26 قوله إن البحر الحوض يسع 2000 بث، وورد في أخبار الأيام الثاني 4:5 إنه يسع 3000 بث.
1: كان البحر أي الحوض يتسع إلى 3000 بث من الماء كما قال سفر الأخبار، ولكنهم كانوا يملؤونه ب2000 بث ماء فقط ليتيسر الاغتسال فيه بدون أن يفيض منه عندما يدخل الكاهن فيه ليغتسل. ومما يؤيد هذا أن عبارة سفر الأخبار تعني انصباب الشيء فيه لملئه، فيلزم لذلك نحو 3000 بث، لكن 2000 بث هي الكمية المناسبة للاغتسال فيه.
0: جاء في الملوك الأول 8:9 لم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. وهذا يناقض ما جاء في عبرانيين 9:4 فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحاء العهد.
1: الوقت المشار إليه في الآيتين مختلف، فكاتب رسالة العبرانيين دون كل الأشياء التي وضعت في تابوت العهد في بدء تاريخه والتي ظلت موجودة فيه زمنا طويلا، بينما كاتب سفر الملوك يشير إلى الزمن الذي وضع فيه التابوت في قدس الأقداس في هيكل سليمان، ووقتها لابد أن قسط المن وعصا هارون كانا قد أخذا منه. وليس هذا غريبا إن راعينا الظروف المختلفة التي مرت بتابوت العهد من وقت صنعه في صحراء سيناء إلى وقت وضعه في هيكل سليمان.

0: جاء في الملوك الأول 9 من 26 إلى 28 أن سليمان أرسل سفنه إلى أوفير، ولكن جاء في الملوك الأول 10 22 وأخبار الأيام الثاني 9 21 أنه أرسلها إلى ترشيش.
1: لا توجد مشكلة، كان لسليمان أكثر من أسطول، يسافر كل أسطول منها إلى أكثر من ميناء.

0: في ملوك الأول 12:25 أن يربعام سكن في شكيم، ولكن ملوك الأول 14:12-17 يقول إنه سكن في طرسة.
1: لا توجد مشكلة، سكن يربعام في شكيم في مطلع حياته، ثم سكن في طرسة بعد ذلك.

0: في الملوك الأول 15:3 أن الملك أبي صار في جميع خطايا أبيه، ولكنه في أخبار الأيام الثاني 13:4-22 وعظ شعبه ضد العبادة الوثنية، ودافع عن كهنة الله وعن هيكل أورشليم.
1: لا يوجد تناقض، فالملك الشرير يلقي خطابا دينيا ليظهر تقواه أمام شعبه ليحسن صورته، وهذا من ألاعيب السياسة، ولكن أعماله لم تتفق مع أقواله، وليس هو أول سياسي منافق ولا هو الأخير. ثم أن الإنسان يعرج بين الفرقتين، فيعيش لله ساعة ويعيش لخطايا ساعة أخرى، وقد كان هذا حال الملك أبي، فيقول الوحي عنه في ملوك أول 15:3 وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. ونريد أن نتعلم درسا، ذلك أن الإنسان منا يكون منافقا في أحوال كثيرة، فصلي معي أن الله يعطينا القلب الموحد في مخافته، وأن لا نعرج بين فرقتين، فنعيش لله ساعة ونعيش لخطايانا ساعة أخرى. نصلي مع صاحب المزمور الذي قال: وحد قلبي لخوف اسمك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيكم في حلقة من برنامجنا حقيقة أم أسطورة. في البرنامج هنكون بنناقش قضايا في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. معنا في الأستوديو دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيكم، أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج الشيق.
0: شكرا ليك جدا. إحنا الحقيقة عندنا أسئلة كتير، وكل الأسئلة بتدور يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. كتير ما بنسمع كلمة لا القصة اللي في الكتاب المقدس دي أسطورة مش حقيقية.
1: أيوه.
0: بس أنا حابة قبل ما نكون بنناقش القصص نفسها نشوف يعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة. فيعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة، وإيه الفرق بين الاتنين؟
1: ده سؤال منطقي جدا ورائع جدا نبتدي بيه سلسلة برامجنا. طبعا كلمة حقيقة تعتمد أنت بتكلمي عن إيه. ففي حقائق تاريخية، حقائق تاريخية معناها أنها حصلت في زمن وفي مكان ويمكن إثبات ذلك.
0: أيوه.
1: في حقائق علمية، حقائق علمية يعني تجربة بعملها في المعمل وبأعيد التجربة مرة تانية تحت نفس الظروف، بجد نفس النتائج وبجد باترن، يعني بجد

0: صفة أو أنماط نمط إزاي الحكاية دي
1: ماشي معينة.
0: سمات معينة فدي تصبح حقيقة تمام
1: بالتجربة
0: بالتجربة ففي حقائق في التاريخ وتثبت تاريخيا لأنها حصلت في زمن وفي مكان وفي حقائق تانية بنسبتها في المعمل
1: نسبتها إزاي بتاعت التاريخ يعني
0: لازم يكون في مصدر موثوق به اللي كاتب عن هذه الأحداث دي ده لازم يكون في مصدر موثق ومأمون الأحداث دي بتترك آثار الآثار دي بنقدر نكتشفها بعد كده لكن عايز أقول حاجة إنه علم الأركيولوجي أو علم الآثار ده
1: أيوة
0: في مشكلة إنه ما اكتشفش كل حاجة
1: بالضبط
0: ففي مثلا حاجات لسه ما اكتشفتش مثلا حفائر وادي القمران دي اكتشفت سنة 1947 ودي رقائق فيها أصفار العهد القديم لقوا 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم لو أنت بتكلميني في 1945 هقولك ما عندناش الوثائق دي هي موجودة في الأرض بس إحنا ما اكتشفناهاش فلازم نخلي بالنا في علم الآثار مش كل حاجة نقدر نقول إنها اكتشفت وبالتالي علينا نعتمد على المصادر الموثوق بها فمثلا التوراة اللي كتبها موسى في ناس بتشك في مين هو الكاتب وهنناقش الأمور دي في الحلقات القادمة
1: بالضبط
0: لكن هنلاقي إنه كل التاريخ اليهودي مرتبط بأنه ملتزمين بالتوراة فالسيد المسيح في أيام تجسده على الأرض كان بيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان بيتكلم عن مجيء التاني في نهاية العالم وبيعيد ده إلى أحداث تاريخية حقيقية حدثت في الماضي وهو أحداث نوح فبما أني السيد المسيح بيشير إلى أحداث نوح وأنا بثق في كلام السيد المسيح إنه كلام صادق فمعنى كده أن أحداث نوح صادقة فدي اللي يسموها بالقرينة فهنشوف حقائق بالقرينة وهنشوف حقائق بالتاريخ وهنشوف حقائق بنعملها في المعمل
1: طيب بالنسبة بقى للأسطورة
0: الأسطورة بقى هي قصة خيالية مش لازم تكون حصلت في مكان أو زمان فهي قصة تخيلية فالقصة الأسطورة دي عبارة عن حكاية اتنقلت عبر التاريخ من ناس لناس لناس حكيوة يعني فالحكاية دي مش لازم يكون فيها التزام تاريخي لكن ممكن تكون عبارة عن تخيلات أضيفت لحق قديم
1: أيوة.
0: وابتدوا يتناقلوه عبر الأجيال وابتدوا يضيفوا لي أشياء فما فيهاش الدقة التاريخية اللي نقدر نعتمد عليها
1: دكتور ناجي أنا أسفة مضطرية أكون بوقف الحلقة لأن الوقت خلص شكرا ليك يا دكتور جدا
0: شكرا
1: أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة لكن عايزة أسيب معاكم سؤال وأنتظر إجابتكم أو حتى أسئلة عليه يا ترى نوح كان أسطورة ولا لا أو بمعنى أصح يا ترى فلك نوح كان أسطورة ولا قصة حقيقية منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم على سؤال النهاردة وكمان منتظرين أسئلتكم ولو عندكم أي نقد حوالين الكلام اللي سمعتوه النهاردة من دكتور ناجي من فضلكم اتواصلوا معنا وقولونا عليه وإحنا هنكون بالرد عليكم واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة كان معكم هايدي حنة
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

أعطيك في وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء. أنت تدي شفاء. شفاء لنفسنا وكل جروح. شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك. أنت حافظي. لا تنعس ولا تنام. هللويا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: المتانة جزء مهم جدا في حاجات كتيرة حوالينا، ومرات تتعمل حواليها دعاية كتير لكن تيجي للجد ما تلاقيهاش. والبني آدم النهاردة بالإضافة إن عنده هشاشة عظام بقى بيعاني من هشاشة تاني، هشاشة نفسية وهشاشة علاقات وهشاشة فكر، وبقى أسهل من كسر ومفيش. لكن المبادئ اللي ربنا حطها في كلمته مرات بتبقى غريبة علينا شوية، محتاجة بس نعدي فيها ونفهمها وبعدين نكتشف إن هي الأصح. ومن ضمن المبادئ دي إن ربنا بيسمح مرات بكسر بعد الهشاشة، لكن الغريب تبقى مكسور لكن مسرور. في البداية لازم أقول إن كلنا بنخاف من الكسر. الشيء المكسور ملوش عندنا مكان غير سلة الزبالة، لكن في أوقات ربنا بيسمح بكسر شيء في حياتنا مش علشان الزبالة ناقصها فضلات، لكن علشان حياتنا يمكن محتاجة بركات. خد مثلا قصة القارورة بتاعت العطر اللي كسرتها واحدة ست اسمها مريم ودلقت البرفان اللي فيها على المسيح. أكيد كان صوت الإزازة وهي بتتكسر مزعج، وأكيد اللي قاعدين شعروا بانزعاج من تصرف مريم، ويمكن قالوا جواهم إيه الطياشة دي؟ لكن نظرات المسيح عليها كانت ملياها ابتسامة كبيرة. مريم فوحت البيت كله من ريحة البرفان اللي كان في الإزازة. حد يسأل كان لازم يعني تتكسر الإزازة مش خسارة؟ يهوذا برضو واحد من تلاميذ المسيح سأل نفس السؤال وقال ليه بس كل الخسارة دي؟ مش كان ممكن الإزازة تتباع بفلوس نوزع تمنها على الفقراء؟ بس كان رد المسيح عليه وعلى كل اللي كان رأيهم من رأيه سيبوها ما تزعجوهاش، هي بتتصرف صح تمام. مرات ربنا يسمح بكسر معين في الحتة الغالية، في الحتة الحساسة، في الحتة اللي مفروض تعمر أكتر حاجة في حياتك. لكن ما تخافش، اللي سمح بيه ربنا مش إتلاف قد ما هيملى الجو كله من حواليك بريحة حضوره، زي ما قالت العروس في سفر نشيد الأنشاد في العهد القديم، لما يبقى الملك في مجلسه عطري بيفوح ريحته. واخد بالك؟ العطر بتاعي لكن الريحة بتاعته. علشان كده في واحد بحبه قال قدامي لما تقابل مؤمن تشم فيه ريحة المسيح تأكد إن في حاجة غالية اتكسرت جواه بسماح من ربنا. لكن في كمان حاجة تاني لما اتكسرت جت بعديها بركة، وهي الأرغفة اللي كانت مع الولد الصغير لما المسيح أخدهم عشان يشبع بيهم الجموع، كسرهم ووزعهم. الرغيف ما يتاكلش صاحي، لكن دايما الرغيف اللي في إيد ربنا هيشبعك مش هتاخده من إيده صاحي لكن مكسور. ودي حكمة عجيبة، إنه لو الرغيف اللي في إيدك من فلوس أو صحة أو شهادة، لو الرغيف ده كامل مش هتدور على الرغيف الروحي اللي هيشبع الجزء الأهم منك. ممكن تكتفي باللي في إيدك وتنسى اللي عاوزاه روحك، لكن في حكمة تاني من ورا كده، إنك علشان تشبع حتى روحيا بكلمة ربنا برضو لازم تكسرها. يعني إيه؟ يعني ما تاكلش كلام من الكتاب المقدس إنك تقرأ مرة واحدة كده على بعض، لكن كسره حتة حتة وكل وإنت أكيد هتشبع. في كمان حاجة تاني كسرها جاب لنا بركة عظيمة، جسد المسيح. أي نعم إن الكتاب بيقول إن عظم من عظام المسيح ما تكسرش علشان إحنا ما نتكسرش. ليه؟ لأننا إحنا لحم من لحمه وعظم من عظامه، لكن جسده على الصليب كسرته الخطية بتاعتي، لبسته أشواكي، كسته بعاري، دوبت قلبه الحنين زي الشمع بسبب حزنه عليا. لكن جسده اللي اتكسر جمع كسورنا، جمع شتتنا، جمع اختلافاتنا، وخلانا جسد واحد مش مكسور. يعني لازم تعرف ان تمن الوحدة بين المؤمنين في الجسد الكامل كان جسد مكسور. في كسر تاني جت من وراه بركة كبيرة، هو السقف المكسور. اكيد سمعت عن الراجل اللي شالوه صحابه وراحوا يودوه للمسيح علشان يشفيه، ولما لقوا ان المكان زحمة خافوا ان فرصة لقائهم بالمسيح تفوت، فطلعوا بصاحبهم على السطح وكسروا السقف طبعا اللي ما كانش غير شوية جريد من النخل، ونزلوه قدام الحتة اللي كان قاعد فيها المسيح تحتيه. لأول مرة تتلخبط، المسيح تحت والعيان فوق، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الراجل علشان يوصل للمسيح لازم ينزل وقدام كل الناس، ينزل عيان على السرير، مش مكسوف لأنه محتاج لشفاء. كسر السقف بيقول إننا مرات لازم نفهم إن ربنا علشان يتعامل معانا، الأرضية العالية اللي احنا واقفين عليها لازم تتكسر، ولما تتكسر وننزل منها هنكتشف إن ربنا منتظرنا وإنه هيشفينا، وإننا وإحنا تحت هنقدر نمشي، هنقدر نشيل السرير، لكن وإحنا فوق كنا مشلولين ومربوطين، مشلولين بكبرياء لازم في يوم من الأيام هتاخدنا لتحت. فلو نزلنا بإرادتنا هنتشفي من مشاكل كتير، ولو مرضيناش بكده ربنا اللي بينزل الأعزاء من الكراسي وبيقاوم المستكبرين هيعمل كده معانا تمام. لكن في كمان شيء أخير لازم يتكسر عشان البركة، هو القلب. ممكن قلبك يتكسر من فراق حد غالي، من خيانة حد بتحبه، ممكن قلبك يتكسر من خبر صعب. لكن إيه ده؟ الكسور اللي بتحصل في القلب بتخليه يتشوه، جماله بيروح، لكن الكسر اللي بيشوه الجمال قدام عينين ربنا مش بيعمل كده، لكن بيخلي القلب زي الأرض اللي اتحرتت علشان تجيب الزرع وتطلع غلة. علشان كده بيقول واحد من القديسين، القلب المكسور والروح المنسحقة يا رب ما تحتقرهاش. كسر القلب شيء أكبر من محاولة إصلاحه، زي ما يحصل كسر مثلا أو عطل في مطور عربية في قلب العربية. وإذا كانت الناس بتقول إن اللي اتكسر ما يتصلحش، إنه مش بس ممكن تصليحه لكنه ممكن استعادته الوضع أفضل من الأول، بس في إيده، إيده اللي لما تمسك شيء بتعمل فيه زي إيد الفنان بتاع الفخار ما بتشكل في الطين. أوعى تنسى إن ربنا ما عندوش للكسور سلة مهملات، لأنه أول شخص فكر ونفذ إعادة الاستخدام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوتك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الفن. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة اللي انتحرت سنة 1987 ميلاديا، لكن قبل انتحارها كتبت العبارة اللي احنا قلناها من شوية، سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. داليدا كانت إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت سنة 1934 ميلاديا وسافرت من القاهرة سنة 1955 ميلاديا مع عائلتها لفرنسا. وهناك انتبه لصوتها الغير عادي، صوتها الجميل جدا المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان موريس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقول لك أهم أسباب اللي أثرت في حياتي. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايماً بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها.

0: دايما تشعر أن كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا أنها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس وتجوزه بعد قصة حب طويلة، لكن بالرغم من الحب الطويل الجواز ما دامش أكتر من 6 شهور واتطلقوا. والعجيب أن لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني لدرجة أنها قبلت تغني أغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الأغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الأغنية للأسف الأغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياتهم. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب. لكن ما قدرتش لأن وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو التالت. ياه، عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحياة الخاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو إن المال والأصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير، ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس، هو الله. عشان كده عايز أقولك تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى ليا زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقولك النهاردة، مهما كانت عيوبك وخطاياك وذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعالاله وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقولك مع قداسة البابا شنودة، ربنا مولانا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

طلب للاستغاثة. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. المزمور 30 الآية الثانية. أحد الأشياء التي أحسبها بركة لي من الكتاب المقدس هو بساطته العميقة، إذ يخرج بأعمق العبارات في أبسط الكلمات وأقصرها. وفي الآية المذكورة هنا ليس هناك كلمة واحدة معقدة، ست كلمات من مقطع واحد، ولكن في تلك الكلمات البسيطة يا لها من حقيقة رائعة، تلك التي يتم التعبير عنها. في كل الكتاب المقدس يعلن الله عن نفسه باعتباره شافي شعبه، وأعلن لإسرائيل بعد خلاصهم من مصر: فإني أنا الرب شافيك. سفر الخروج الإصحاح 15 الآية 26. ويمكن ترجمة هذا: أنا الرب طبيبكم. وبعد 12 قرنا أكد قائلا: لأني أنا الرب لا أتغير. سفر ملاخي الإصحاح 3 الآية 6. كتب يعقوب إلى المؤمنين في العهد الجديد: أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. سفر يعقوب الإصحاح 5 الآيتان 14 و15. أشكر الله على الأطباء والممرضين وكل من يساعد المرضى والعجزة، لكن الشافي النهائي هو الله نفسه. قد تختلف قنوات الشفاء، لكن المصدر هو نفسه دائما. ربما أنت تعاني من مرض ما، أو من بعض القهر الجسدي، أو من بعض العبء الذي يرغب الرب في أن يحررك منه بكل سرور. هل فكرت في الدعوة إلى الرب؟ تأمل في بساطة هذه الكلمات: استغثت بك فشفيتني. في بعض الأحيان نتجاهل ما هو بسيط جدا وقريب جدا في متناول اليد. لماذا لا ترفع قضيتك إلى الله؟ لقد فعلت ذلك مرات عديدة وقد شفاني، وأعتقد أنه سيفعل الشيء نفسه بالنسبة لك. يا رب أنت خالقي وفادي، كما أثق بك لتخلص نفسي كذلك أثق بك أيضا لشفاء جسدي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب شاق حيوي ضروري يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع مدونة متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We are delighted that you tuned into this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: If you are joining this broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى،
1: We are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: فنحن في وسط سلسلة عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية، صلوات رائعة.
1: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
2: أما أولئك الذين كانوا ينصتون إلينا في المرات الماضية، فلعلهم يذكرون أننا في ختام الحلقة الماضية
1: with the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
2: وعدنا أن نسترسل في الحديث عن صلوات حنة، تلك المرأة التقية.
1: It is very important to take the long view of things.
2: من المهم جدا أن تكون نظرتنا للأشياء على المدى البعيد.
1: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
2: الناس يميلون عادة للتفكير والاهتمام بما يحدث اليوم وربما بما سوف يحدث غدا.
1: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
2: وبعض الناس يظنون أن التخطيط للمستقبل يتنافى مع الروحانية.
1: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
2: وبعض الناس يظنون أنه من الجرأة وربما كان من الوقاحة أيضا أن نفكر في السنوات العشر أو في السنوات العشرين القادمة.
1: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
2: ولكن الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نكون صبورين وأن ننتظر التوقيت الإلهي.
1: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
2: الكتاب المقدس يعلمنا أن نتذكر أن تكون لنا نظرة البعيدة المدى للأشياء وألا نحكم على الأشياء بحسب مظهرها الحالي.
1: This is the characteristic of God.
2: وهذه صفة مميزة من صفات الله.
1: Taking the long view of things is not just my idea.
2: النظرة الطويلة المدى للأشياء ليست هي فقط مجرد فكرتي الشخصية.
1: This is biblical.
2: ولكن هذه الفكرة كتابية.
1: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.

0: فكلمة الله تحثنا دائما على أن نكون صبورين في انتظار الرب.
1: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
0: والكتاب المقدس يعلمنا مرارا وتكرارا أن تمهل الله في الاستجابة ليس معناه أنه يرفض صلواتنا.
1: The word of God encourages us to never give up in prayer.
0: كلمة الله تشجعنا على ألا نفشل أو نيأس أبدا في الصلاة.
1: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
0: الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نواظب على الصلاة وأن نثابر عليها.
1: In Luke chapter 18,
0: في الأصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا,
1: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
0: يحدثنا يسوع عن امرأة كانت تطلب العدالة من قاض ظالم.
1: She kept calling on him to vindicate her.
0: فظلت تناشده أن ينصفها.
1: She kept asking the judge to do the right thing.
0: ظلت تطلب من هذا القاضي أن يعمل الشيء الصحيح.
1: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
0: ولم يكن القاضي يخاف الله ولم يكن في نيته أن ينصفها.
1: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
0: ولكن لأنها ثابرت ولم تفقد الأمل أبدا أنصفها أخيرا.
1: Why?
0: لماذا?
1: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
0: قال المسيح إن السبب كان أن قضيتها كانت عادلة وأنها كانت على حق.
1: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
0: وقال يسوع أفلا ينصف الله مختاريه?
1: How much more their cause is just?
0: كم بالأولى وقضيتهم عادلة?
1: How much more their cause is righteous?
0: كم بالأولى وقضيتهم على حق?
1: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
0: هناك كثيرون من الناس الذين فشلوا في المعركة الروحية.
1: Simply because they have given up in prayer.
0: لمجرد أنهم يائسوا في الصلاة.
1: There are many people who are living a defeated life.
0: هناك أناس كثيرون يعيشون حياة منهزمة.
1: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
0: لمجرد أنهم يكفون بسرعة عن المواظبة والمثابرة في الصلاة.
1: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
0: وهناك مسيحيون لا حصر لهم الذين يعيشون في كارثة لأنهم استسلموا لليأس.
1: Because they would not continue in prayer.
0: بسبب عدم استمرارهم على الصلاة.
1: We need to learn persistence in prayer.
0: نحتاج أن نتعلم المثابرة والمواظبة على الصلاة.
1: When the French painter Renoir was asked that question,
0: عندما سئل الرسام الفرنسي رينوار وقيل له,
1: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
0: لماذا تعذب نفسك بمواصلة الرسم مع أن آلام المفاصل عندك لا تطاق؟
1: He said,
0: أجاب قائلا,
1: The pain passes but beauty remains.
0: الألم يمضي ولكن الجمال يبقى.
1: Persistence.
0: المواظبة والمثابرة.
1: There is a saying that goes like this.
0: هناك مثل مؤداه,
1: Persistence is like wrestling a gorilla.
0: أن المواظبة مثل مصارعة الغوريلا.
1: You do not quit when you get tired.
0: فأنت لا تنسحب ولا تخرج من الحلبة عندما تشعر بالتعب.
1: You quit only when the gorilla gets tired.
0: أنت تتوقف فقط عندما تتعب الغوريلا.
1: It is no surprising therefore that the Apostle Paul could say in Ephesians 6:12,
0: لذلك لا غرابة أن يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر,
1: That we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and authorities.
0: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم, بل مع الرؤساء, مع السلاطين, مع ولاة العالم.
1: My listening friends, listen very carefully, please.
0: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
0: لا يوجد مكان يمكن أن تكون المواظبة مجدية فيه وتحمل في طياتها المكافأة أكثر من الركب الساجدة في الصلاة.
1: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
0: لا توجد معركة يكون النصر فيها أكيدا ومضمونا إلا أمام عرش النعمة.
1: There is no campaign where we are assured of more power.
0: لا توجد حملة نضمن فيها قوة أكثر.
1: Where we are assured of more strength.
0: ونجد فيها قدرة أكثر.
1: Where we are sure of more triumph.
0: ونضمن فيها نصرا أكثر.
1: Than in the prayer closet.
0: من مخدع الصلاة.
1: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
0: حنا التي كنا ندرس عنها في حلقاتنا القريبة الماضية.
1: Is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
0: هي نموذج الانتصار الذي يمكن أن يتحقق لنا بفضل المواظبة على الصلاة.
1: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
0: دعني أذكرك بما قلته عن حنا في حلقتنا الماضية.
1: First,
0: أولا,
1: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
0: كانت حنا المرأة التي حولت إغاظة فنينة لها وسخريتها بها إلى بيت للصلاة.
1: Secondly,
0: ثانيا,
1: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
0: وضعت كل ثقتها في الشخص الواحد الذي كان قادرا على مواجهة كل احتياجاتها.
1: Thirdly,
0: ثالثا,
1: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
0: حفظت هذه المرأة وفاءها لنذرها أمام الرب بأنها أعادت للرب كل شيء كانت تصلي لأجله.
1: You say, how come?
0: وقد تسأل كيف حدث ذلك؟
1: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
0: أعادت ابنها الذي ظلت سنوات تصلي لأجل ميلاده.
1: In today's broadcast, I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
0: وفي حلقة اليوم أريد أن نتأمل حنة كنموذج للصلاة المواظبة والمثابرة.
1: Now for those of you who are taking notes.
0: بالنسبة للإخوة المستمعين الذين يريدون أن يسجلوا الملاحظات.
1: There are five things that I want to speak about.
0: هناك خمسة أشياء أريد الحديث عنها.
1: First.
0: أولا.
1: We are going to see her sanctification.
0: سنرى تكريسها وتقديسها.
1: Secondly,
0: ثانيا,
1: we are going to see her sorrow.
0: سنرى أحزانها.
1: Thirdly,
0: ثالثا,
1: we are going to see her supplication.
0: سنرى تضرعها وتوسلاتها.
1: Fourthly,
0: رابعا,
1: we are going to see her song.
0: سنرى ترنيمتها.
1: And finally,
0: وأخيرا,
1: we are going to see her sacrifice.
0: سنرى تضحيتها.
1: Let's begin with her sanctification.
0: دعنا نبدأ بتكريسها أو تقديسها.
1: How do we know about her sanctification?
0: كيف نعرف عن تكريسها؟
1: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
0: التكريس أو التقديس كلمة من تلك الكلمات الكبيرة التي تستخدم كثيرا ولكن غالبا يساء فهمها.
1: What does sanctification mean?
0: ماذا يعني التقديس؟
1: It comes from the same root as the word means holy.
0: هذه الكلمة تأتي من كلمة جذرها كلمة مقدس.
1: Well, what does that mean?
0: وقد تسأل وماذا يعني ذلك؟
1: It means to be set aside.
0: هذا يعني أنك تفرد شيئا ما جانبا.
1: It means to be separated.
0: يعني أن هذا الشيء ينفصل.
1: It means to be dedicated.
0: يعني أن يخصص أو يكرس.
1: It means to give oneself totally to something or someone.
0: يعني أن يسلم الشخص نفسه تماماً لشيء ما أو لشخص ما.
1: And that's what sanctification means in its simplicity.
0: هذا ما تعنيه كلمة تقديس ببساطة.
1: The Bible says that the Lord is holy.
0: ويقول الكتاب المقدس إن الرب قدوس.
1: What does that mean?
0: ماذا يعني ذلك؟
1: It means that he is separated from sin.
0: هذا يعني أنه منفصل عن الخطية تماماً.
1: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
0: هذا يعني أنه بلا خطية تماماً في طهارته وفي بره الكامل.
1: It means that he is set aside.
0: هذا يعني أنه مفرد جانبا.
1: In fact, in some parts of the scripture, it says that the Lord is holy to his people.
0: وفي الواقع في بعض المواضع من كلمة الله يقول الكتاب إن الرب مقدس لشعبه.
1: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
0: ومعنى هذا أن الرب قد ركز كل اهتمامه لأولاده.
1: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
0: ويقول الكتاب المقدس عيناه أطهر من أن تنظر الشر.
1: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
0: ومعنى هذا أنه مقدس مفرد جانبا منفصل عن الخطية.
1: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
0: وماذا يعني أن يقال عن أي واحد منا أنه مكرس أو مقدس؟
1: Does it mean we become sinless?
0: هل يعني هذا أننا نصبح بلا خطية؟
1: No.
0: لا.
1: We will one day in heaven, but not now.
0: سنكون هكذا في السماء ولكن ليس الآن.
1: It means that you are set aside for the Lord.
0: إنه يعني أنك قد خصصت للرب.
1: It means that you are separated unto the Lord.
0: هذا يعني أنك قد انفصلت إلى جانب الله.
1: When you are holy, it means that you are completely under his authority.
0: عندما تكون مقدسا فإن ذلك يعني أنك قد أصبحت تحت سلطانه تماما.
1: You are under the authority of his word.
0: فأنت تكون تحت سلطان كلمته.
1: It means that you have no right even over your own life.
0: وهذا يعني أنه لم يعد لك أي حقوق حتى بالنسبة لحياتك الشخصية.
1: But he has all rights over your life.
0: ولكن هو له كل الحقوق على حياتك.
1: The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
0: ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد العشرين وفي العدد الثالث والعشرين من الأصحاح السابع.
1: We have been bought with a price.
0: قد اشترينا بثمن.
1: We have been bought and paid for.
0: لقد اشترينا ودفع ثمننا.
1: It means that he has 100% ownership of your life.
0: ومعنى هذا أنه يملك 100% من حياتك.
1: How do you become sanctified or holy?
0: وكيف تصبح مكرسا ومقدسا؟
1: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
0: هل يلزم أن تصعد فوق جبل وأن ترتدي ثيابا بيضاء وبذلك تكون قد هربت من الحياة والعالم؟
1: No.
0: لا.
1: Holiness begins in the mind and in the heart.
0: القداسة تبدأ في العقل وفي القلب.
1: Not in the surrounding conditions.
0: وليس في الظروف المحيطة.
1: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
0: هذه كانت صلاة يسوع لأجل المؤمنين. في العدد الخامس عشر من الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا.
1: Here's what he said.
0: قال يسوع.
1: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
0: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير.
1: Jesus told us to be in the world, but not of it.
0: وطلب منا يسوع أن نكون في العالم، ولكن لا نكون منه.
1: So what does it mean to be holy?
0: ولذلك ماذا يعني أن تكون مقدسا؟
1: It means that when you make any decision, that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and His Word in mind.
0: هذا يعني أنك عندما تتخذ أي قرار أنت تعي جيدا أنك تتخذ هذا القرار وفي ذهنك الله وكلمته.
1: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
0: هذا يعني أنك تتخذ قراراتك تحت القيادة الكاملة للروح القدس.
1: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
0: وهو يعني أنك تصدر كل قراراتك في الحياة وفي ذهنك مجد الله.
1: It means when you are washing the dishes.
0: هذا يعني أنك عندما تغسل الأطباق مثلا
1: or mopping the floor.
0: أو تنظف أرض الغرفة.
1: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
0: أنت تدرك حقيقة أنك تفعل ذلك لأجل الله ولله وحده.
1: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
0: هذا يعني أنك عندما تقدم خدمة لشخص ما فأنت تخدم الله.
1: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
0: هذا يعني أنك وأنت تقوم بعملك في وظيفتك أو وأنت تدرس في مدرستك أنت تخدم الرب.
1: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
0: هذا يعني أنك تعمل كل شيء في الحياة لمجد الله.
1: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
0: هذا يعني أنك في تعاملك مع الناس أنت تظهر الرب يسوع المسيح في حياتك.
1: You be firm when you need to be firm.
0: فكن ثابتا عندما ينبغي أن تكون ثابتا.
1: Uncompromising when you need to be uncompromising.
0: لا تساوم ولا تتهاون عندما ينبغي أن ترفض الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: And be gentle when you need to be gentle.
0: وكن رقيقا عندما يلزم أن تكون رقيقا.
1: And that's what it means to be sanctified.
0: وهذا معنى أن تكون مقدسا.
1: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
0: لقد أفردت حنة نفسها لتكون ملكا كاملا للرب.
1: How do I know that?
0: كيف أعرف ذلك؟
1: That's a good question.
0: هذا سؤال جيد.
1: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
0: أنا أعرف ذلك لأنها أخذت كل شيء أرادته في هذا العالم وأعطته للرب.
1: That's how you know.
0: وهكذا تعرف ذلك.
1: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
0: وهكذا تعرف ما إذا كنت تسير في طريق القداسة أم أنك تضع قدما في العالم وأخرى مع الله.
1: To know the answer to that, ask yourself this question.
0: ولكي تعرف الإجابة عن ذلك اسأل نفسك هذا السؤال.
1: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
0: هل أنا أستطيع أن آخذ كل ما لدي وأقدمه للرب؟
1: This is the beginning of sanctification.
0: هذه بداية التقديس أو التكريس.
1: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
0: أعطت حنة الرب أهم الأشياء التي كانت لديها في حياتها.
1: First she gave back to the Lord herself.
0: فأولا هي أعطت للرب نفسها.
1: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
0: ثم أعطت للرب نفس الشيء الذي كانت تصلي لأجله.
1: Her son.
0: ابنها.
1: Secondly.
0: ثانيا.
1: Let's look at Hannah's sorrow.
0: دعنا نتأمل أحزان حنة.
1: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
0: انعزال حنة وانفصالها لأجل الرب لم يعفها من الأحزان.
1: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
0: تكريسك للرب لا يعفيك من المواقف المحزنة في الحياة.
1: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
0: ربما كان لحنة منزل، لكن لم يكن لها بيت أو عائلة.
1: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
0: صحيح أنه كان لها زوج مخلص. ولكن أيضا كان عليها أن تعيش مع فنن صليطة اللسان.
1: Hannah had to live with constant cruelty.
0: كان على حنة أن تعيش مع القسوة الدائمة.
1: She had to live with perpetual taunting.
0: كان عليها أن تعيش مع الإغاظة والسخرية المستمرة.
1: She had to live with fretting over her predicament.
0: كان عليها أن تعيش مع الغيظ على حالتها وورطتها.
1: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
0: وفي الواقع تشير حنة إلى نفسها في العدد الخامس عشر من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول.
1: As a woman of a sorrowful spirit.
0: بقولها إني امرأة حزينة الروح.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر مهم جدا.
1: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
0: نحن على وشك أن ننتهي من هذه الرسالة فأرجو أن تنصتوا جيدا.
1: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
0: حتى في وسط أحزانها كانت حنة تطلب الرب.
1: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
0: حتى عندما كان رحمها مغلقا كان قلبها مع ذلك مفتوحا للرب.
1: Some of you may be going through difficult time right now.
0: ربما يجتاز بعضكم الآن ظروفا صعبة.
1: Some of you may feel that your rivers are running dry.
0: ربما يشعر بعضكم الآن بأن أنهار حياتكم قد أصابها الجفاف.
1: Remember, God's oceans are not.
0: تذكر أن محيطات الله لا يمكن أن تجف أبدا.
1: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
0: ربما يشعر بعضكم بأن نجمه قد اختفى عن الأنظار.
1: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
0: تذكر أن هذا هو الوقت الذي يزداد فيه لمعان الشمس السماوية.
1: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
0: أولئك الذين يعرفون يسوع كالمخلص الشخصي لهم يحتاجون أن يتذكروا هذا الكلام.
1: You need to remember that although you have problems in life,
0: ينبغي أن تذكر أنه بالرغم من أن لك مشاكل في حياتك,
1: you still have possession that is unfading.
0: فلديك ما تمتلكه وهو لا يذبل أو يذوي أبدا.
1: You have a promise that is unfailing.
0: لديك الوعد الذي لا يخيب.
1: You have power that cannot be defeated.
0: لديك القوة التي لا يمكن أن تنهزم.
1: You have a protector that is unchanging.
0: لديك حاميك وهو لا يتغير أبدا.
1: You have a provider who is limitless.
0: لديك من يعتني بك وبلا حدود.
1: That's what you have in Jesus.
0: هذا هو ما لك في المسيح.
1: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
0: تكريس حنة كان واضحا بالرغم من أحزانها.
1: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
0: بعض الناس يسمحون للأحزان في حياتهم أن تخلق المرارة في نفوسهم.
1: They often have bitterness not just toward people but toward God also.
0: وهم غالبا يحملون المرارة ليس فقط تجاه الناس بل أيضا تجاه الله.
1: And they give up praying.
0: وهم يهجرون صلواتهم.
1: They give up trusting.
0: ويهجرون ثقتهم.
1: They give up being persistent in prayer.
0: ويتوقفون عن المواظبة والمثابرة على الصلاة.
1: But Hannah would not allow that to happen in her life.
0: ولكن حنة لم تسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث في حياتها.
1: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
0: لم تسمح لحزنها أن يعطلها عن أن تقدم توسلاتها للرب.
1: And this brings me to the third point.
0: وهذا يأتي بي إلى النقطة الثالثة.
1: But I'm afraid we ran out of time.
0: ولكني أخشى أن يكون وقتنا قد نفد.
1: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
0: لكن عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سترى كيف أن حزن حنة لم يقلل من صلاتها.
1: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
0: بل إننا في الواقع سنرى ترنيمة حنة وصلاة تسبيحها.
1: Until we meet again.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة.
1: I pray that you will have a song in your heart.
0: أصلي أن تكون لك ترنيمة في قلبك.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: الكتاب المقدس بيقول لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. النهاردة هنتقابل مع واحدة ماضيها صعب، لكن بتلاقي من خلال يسوع مستقبل رائع جدا، وده معناه إننا نكون عابدين. خليك معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنبدأ سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. افتح معايا إنجيل يوحنا إصحاح 4 علشان هنتقابل مع المرأة عند البئر، وهنتعلم من يسوع نفسه إزاي الله الآب عايزنا نعبده.
3: من سنين طويلة في قرية بعيدة كان في واحدة اتجوزت، وأعتقد أنه منتشر بين معظم الستات أنه الجواز هيخليهم في مستوى معين من السعادة، وأنا متأكد أن الست دي كانت مقتنعة بنفس الكلام برضو. وبنعرف أنه الست دي كانت عايشة في ثقافة ما بتديش للمرأة أي حقوق خالص، وبالتالي ما كانتش قادرة تعمل أي حاجة لما جوزها قرر أنه يسيبها. ممكن لأنه كان معجب واحدة تانية، عشان كده اتطلقت والعالم بتاعها انهار. وبعدها حصل حاجة تانية، قابلت راجل تاني والسبب ان ما اتجوزه، وانا متأكد انها كانت بتعتقد خلاص هتبقى سعيدة، واخيرا لقت الراجل اللي بتحلم بيه وحبته بجد. لكن الجوازة دي انتهت بالطلاق برضه. ولما قابلت راجل تالت كانت متشككة، وانا متأكد انها صرفت نظر عن احتمالية انه الجواز يكون هو وسيلة السعادة. وبعدها تقريبا مرة تاني كانت مفكرة انه ممكن الراجل بتاع المرة دي رغم كل اللي حصل الامل بتاعها يتجدد تاني، هيجيب لها السعادة اللي اتمنتها، لكن هو كمان طلقها. وظهر بعد كده في حياتها راجل رابع وخامس، ولما قابلت الراجل اللي بعده قررت ما تعملش تمثيلية الفرح ده، لان الموضوع مش مستاهل. عشان كده قرروا ببساطة يعيشوا مع بعض وخلاص. وبنلاقي عندنا واحدة التاريخ بتاعها بالشكل ده، وانتم عارفين اللي حصل لها بعد كده. وبمعجزة وبشكل عجيب قابلت يسوع المسيح، ولاحظوا انه يسوع ادها الفرصة علشان تفرح قلب الله. عايزك تعرف النهاردة انه يسوع استغل فرصة الكلام معاها كأساس لجزء مهم جدا ومليان استنارة في كل العهد الجديد بخصوص موضوع العبادة. عشان كده عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة على إنجيل يوحنا وإصحاح 4. يسوع كان قاعد على بير يعقوب، ومعظمكم ما راحش وقعد عند بير يعقوب قبل كده. كان ليا الشرف إني أروح هناك سنة 1968 لما كان مسموح للرحلات السياحية تروح هناك، ودلوقتي بالنسبة لمعظمنا باستثناء البعض مش بيقدروا يروحوا، لكن تقدروا فعلا تروحوا لبير يعقوب. لما كنا هناك دلقنا مية في البير علشان نشوف هتاخد قد إيه وقت عقبال ما توصل للقاع ونسمع صوت المية، وشفنا كمان جبل جرزيم اللي بيتكلموا عنه في النص. عشان كده عايزكم تتخيلوا معايا الصورة. لكن أفضل حاجة ممكن نعملها هو إننا نشوف كلمة الله بتقول إيه. يسوع كان قاعد عند البير وطلب من المرأة تديله يشرب، وما كانش يخطر على بال حد يهودي انه راجل يتكلم مع واحدة ست، لانه الستات وقتها كانوا على الطول محتقرين وكانوا من الطبقة المتدنية جدا. يسوع قال لها اعطيني لأشرب، فردت عليه وقالت له بداية من عدد 9، فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وهي تقصد هنا جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. واو، قد إيه محادثة رائعة عن العبادة. محتاجين نفهم إن الله في الكتاب المقدس بيخدم نفسه من غير ما يتعب. الله عايز إن كل حاجة توصل لذروتها فيه هو، وهو اللي مشتاق للعبادة. الكتاب بيقول لنا إن الله بيعمل أمور من أجل اسمه. هو قال اخترت إسرائيل من أجل اسمي، ولما بنصلي الصلاة الربانية بنقول ليتقدس اسمك. والحقيقة الله بيقول في العهد القديم أنا أقمت فرعون لكي يخبر باسمي في كل الأرض. سبب وجود فرعون يا صديقي هو عشان تنتشر شهرة الله وسمعته في كل العالم، ويتعرف أنه إله عظيم وقدوس وقوي، وعشان السبب ده الله أوجد فرعون عشان يدي المجد لله. وفي النهاية ستكثو كل ركبة وسيعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. في ناس هيعترفوا بده في الأرض هنا وفي الحياة الأبدية كمان، وناس تانية مش هيعترفوا بده غير لما المسيح يجي، لكن في النهاية الله هياخد المجد من الكل. وعشان كده مش حاجة غريبة إنه رغبة الله الكبيرة لينا هي إن الناس يعرفوه من خلال عبادتنا ليه. أنا سميت العظة دي إزاي يكون عندك شغف بالله، أو إزاي تعبد الله زي ما المفروض أقول. وفي العظة اللي جاية هكون محدد أكتر وأنا بتكلم عن تكلفة العبادة وإيه هي كل التكلفة دي، لكن في العظة دي بنحط الأساس لكلام رائع عن العبادة. وأنا بتكلم لكل شخص بيسمعنا ومكسور أو بيمر بتجارب صعبة ورا بعض، أو اللي حاسين إن الله سابهم، عايز أقول لكم النهاردة إنكم كمان تقدروا تكونوا عابدين لله. والدعوة اللي الله وجهها للمرأة المكسورة والمنحلة والفاشلة هي دعوة بيوجهها لنا كلنا. حاليا بيتناقشوا كتير عن مفهوم العبادة. العدد الأخير من مجلة المسيحية اليوم جواه مقال بيناقش فكرة، هل المفروض يكون عندنا عبادة تقليدية ولا معاصرة؟ ما كانش عندي فرصة أقرأ المقال برغم أني متأكد أنه فيه بعض الأمور الرائعة اللي ممكن أشارك بيها، لكن النوع ده من المناقشات موجود من فترة طويلة وهيفضل مكمل لفترة طويلة بعد ما أنا وإنتم نموت. لكن في مشكلة واحدة عندهم، وهي إنهم شايفين العبادة على إنها حاجة بتحصل في الكنيسة بس. الناس بتشوف العبادة على إنها كلام خارج من الفم في القراية والترنيم. عشان كده السؤال، هل العبادة المفروض تكون معاصرة ولا تقليدية؟ ورغم إنها ممكن تكون مناقشة كويسة، إلا إنه يسوع هيوصل لجوهر المشكلة وهيورينا إنه العبادة أعمق بكتير من نوع الأسئلة دي. ودلوقتي عشان ندخل في النص، خلونا نفتكر مع بعض تاني مين المرأة دي. أول حاجة كانت امرأة، وقلت من شوية إنه الرجال اليهود ما كانوش بيتكلموا مع الستات، وخصوصا الستات اليهوديات اللي مش معروفين. وبنلاقي يسوع هنا عمل حديث معاها، وخلوا بالكم إنها مش بس كانت امرأة، لكنها كانت امرأة ثنائية العرق. وعشان نفهم السبب محتاجين نعرف إنه في سنة 722 قبل الميلاد جم الأشوريين لأرض إسرائيل وأخذوا القبائل الشمالية الأشور، وده اللي بنسميه السبي. واللي عملوه هو إنهم أخذوا الناس دي وهجروهم، لكنهم رجعوا الأشوريين تاني لأرض إسرائيل علشان يعيشوا هناك بدل ما يعيشوا في أشور. لكن كان في بعض اليهود لسه عايشين في الأرض، ما اتخدوش كلهم بالعافية الأشور، فتجوزوا الأشوريين الموجودين معاهم، فبقى عندنا نسل يهودي هجين. وقد إيه قادة اليهود كانوا بيحتقروا الناس دول أصحاب الدم المختلط، كانوا بيسموا الأمميين كلاب. لكن بالنسبة لشخص كان نصه يهودي ونصه أممي، ما كانش في كلمة محددة بيدينوهم بيها، لكنهم كانوا محتقرين جدا، كانوا في مستوى أدنى من مملكة الحيوانات. والمرأة دي كانت منتمية لأصحاب الدم المختلط، كانت ثنائية العرق، فما كانتش مجرد امرأة، لكن كانت كمان ثنائية العرق. واضح أنها كانت امرأة فقيرة ثنائية العرق، وكانت كمان معروفة بأنها امرأة منحلة ثنائية العرق. وعشان كده يسوع قدم ليها عطية الخلاص والحياة الأبدية، وكمان الحوار الرائع عن موضوع العبادة. واللي عايز أعمله علشان أوصل لجوهر الموضوع ده، هو أني أتكلم ببساطة في ثلاث حقائق يسوع قالهم عن العبادة هتغير حياتنا. أيوة، الحقائق دي هتغير حياتنا. بتحب القصة دي؟ يسوع أخذ وقت قاعد عند البئر وفضل مستني هناك علشان تيجي امرأة محتاجة. كانت مفكرة إنها رايحة للبير علشان المية الجسدية، لكن يسوع كان عارف إنها جاي علشان المية الروحية. والموقف ده من أعظم الصفقات اللي يسوع عملها مع أي شخص. ولما كنت بدرس الجزء ده اكتشفت إن المرأة دي هي أول واحدة في إنجيل يوحنا يسوع كشف ليها إنه المسيا. علشان كده عايزين نقول لكل واحدة حاسة بالإهمال والاحتقار، ممكن تكوني اتولدتي من زنا وبتسألي هل الله ليه خطة في حياتي ولا لأ؟ عايزين نقولك إن الست دي اللي يسوع جابها لملكوت السماوات هي تذكير لينا إن قلب يسوع مفتوح بشكل خاص للمحتاجين. وللسبب ده نقدر نفرح النهاردة، لأننا كلنا نقدر نيجي وناخد منه ماء الحياة، العطية اللي يسوع جه علشان يديها لنا. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لسلسلة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية مش عايزك تفوت الثلاث حقائق اللي كنا محتاجين نعرفهم عن العبادة. برنامج الرد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.
2: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق، يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، اسم يسوع يا رب.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتحنن. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عبرانيين إصحاح 15 وعدد 4.

0: مين فينا مش محتاج حد يحن عليه؟ مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بألمي وضعفاتي، جايلك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

فائق بيه انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلبه مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنهما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنهما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا لا نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معاهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، دور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم، هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه، مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي أشهد لك أمام الكل، اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
8: نعم يا مروان.
7: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك 4 أناجيل قبله. ما الذي يدير لو كانوا 5؟
9: زيادة الخير خيرين.
10: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
11: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
7: فما هي؟
8: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
10: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
9: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
11: هل قرأته يا حسام؟
9: سمعت عنه.
7: قرأت شزرات منه.
10: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
11: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
9: لا أفهم ما تقصدين.
11: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يحيى بها،
8: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
7: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
10: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
8: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
11: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزرن.
9: شكل مزرن؟ كيف؟
11: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل، ويضحك في وجه الله ساخرا.
7: أستغفر الله العلي العظيم.
9: الشيطان وقح بطبعه
10: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
8: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا.
11: وغير ذلك، هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
8: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه 5 كتاب الإنجيل.
7: هو فعلا يختلف عن الأناجيل 4 ويتعارض معهم.
10: في أي شيء يختلف؟
9: أشياء كثيرة،
11: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
7: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
8: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
11: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض،
10: وهو كذلك. هيا بنا.
8: نبدأ من البداية.
9: نريد موضوع الصلب هذا.
8: الصلب.

0: هو النهاية، النهاية والبداية.
1: نهاية وبداية، ما هذا؟
2: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان، وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
3: زدت العقدة تعقيدا،
1: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
4: دعونا نسمع، نسمع من البداية يا عم قاسم.
0: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
3: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
1: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
4: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية،
2: لأنها لا تنتهي، لا تهمت، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب، هي أس المشاكل التي نواجهها.
3: تبالغين، تبالغين.
1: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
0: الموضوع ليس في القضمة، بل في الخطية وراء القضمة.
3: الخطية تاني
2: وثالث ورابع يا حسام.
0: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
4: الخطية هي الخطأ، هل هذا يحتاج إلى فهم؟
1: هي الشر، الجريمة.
3: لها تعاريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
2: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
0: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
4: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
1: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
3: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
2: ليس ذلك فقط.
3: ليس ذلك فقط، ماذا تقصدين؟
2: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
3: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
2: لانحراف الإنسان عن الله.
3: ما هذا؟
0: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
1: هذا حق.
4: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
2: هذا ما نقصده تماما.
3: هذه مبالغة.
0: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
1: لا شك في ذلك.
2: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
3: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
2: السرقة خطية، إذا مد الإنسان يده وأخذ مال قريبه،
1: هذا طبيعي.
2: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
0: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
4: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
3: تصعبون الأمر جدا.
2: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
0: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
1: فكلنا خطاة إذن.
4: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
3: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
2: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
0: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطية ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب،
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا،
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة،
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطيئة.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحي عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد،
0: بل إلى هذا الحد يا سمر. الخطية الواحدة مثل 1000 خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذن خطاه.
3: نعم كلنا خطاه، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
4: لم أغرق،
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
4: انتظروا.
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
4: شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك فأنت فعليا تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة. معك أنا زينب على راديو سيلافي. من بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت على الله وشفنا هل الله موجود، في هذه الحلقة غادي نعرفوا شكون هو الله. غادي نعرفوا واحدة من أهم صفات الله، أو بالأحرى شخصية الله. دراسة شخصية الله من المواضيع الأساسية والهامة اللي كنبنيو عليها الإيمان ديالنا، باش نتعلمو كيفاش نقدروا نحيو مع الله حياة صحيحة وناضجة ورائعة. هاد الحلقة هي محاولة للنظر إلى الشمس الساطعة المنيرة باش نعرفو ونفهمو مجد وجلال الله. في هاد الحلقة غادي نتعرفو على أهمية معرفة الله وطرق معرفته وطبيعة الشخصية دياله. هاد الحلقة غادي تكشف لنا مقدار التشوه وعدم الفهم والتضارب الساكن في الأعماق ديال العقول ديالنا والقلوب ديالنا على شخص الله. كل هذا وأكثر غنعرفوه من بعد الفاصل، ناخدو ترنيمة ونرجعو لكم، بقوا معنا.

0: زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم هي عن صفات الله. أحسن طريقة باش نتعرفوا على الله هي أننا نخليوه هو يهضر على نفسه. داكشي علاش إلا بغينا نعرفوا على الله ونقربوا من الذات الإلهية خاصنا نسمعوه. لكن للأسف الشديد دائما كنقربوا من الله وحنا كيصحابنا باللي حنا رحنا كنعرفوه، وكأننا عرفنا وفهمنا كل جوانب الذات الإلهية، غير مدركين بأننا محدودين في الفكر ديالنا، وأننا مهما عرفنا على الله فكاين أشياء بزاف وحدة أخرى مازال نقدروا نعرفوها، لأن الله غير محدود، يملأ السماء وسماء السماوات. في هذه الحلقة غادي نتناولوا العديد من الآيات الكتابية باش نعطيو لله فرصة أنه يكلمنا عن نفسه. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر صلى هذه الصلاة وقال: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. موسى قبل من كل شيء خاطب الله وطلب من الله قبل ما يطلب من أي حد تاني أنه يعرفه. إذن أنا قبل من كل شيء عزيزي المستمع كنقول لك أنه أنت في حال موسى تقدر تطلب من الله أنه هو يكشف لك عن نفسه. ما تقولش واش الله غيسمعني، واش الله غيهتم بيا، واش الله أصلا عنده وقت ليا. الله كيقول لك كيف ما قال في الكلمة دياله: كما كنت مع موسى أكون معك. إذن أول معلم على الله شكون هو؟ أول معلم على الله هو الله نفسه. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا.

لو نفسك تسمع حاجة تغير مودك وتشجعك مش بس كده، لكن كمان لو عايز تحسن الإنجليش بتاعك، أما بقى لو عايز تشارك بحاجة شغلك ومحتاج حد يسمعك وكمان تختبر كلمة الله من خلال أسئلة فيها تحدي وتفكير، انتظرونا ابتداء من يوم 1 مايو يوميا ما عدا السبت والحد، وبرنامج دي برايتنر مع فريد أيوب على الهواء مباشرة الساعة 14 بتوقيت GMT، وتقدروا تتواصلوا مباشرة مع فريد أيوب من خلال واتساب، فايبر، والتانجو على الرقم +1 50 5 486 2972.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سلافي، وحلقتنا هذا النهار هي عن صفات الله. أهم صفة كيعلمها لنا الكتاب المقدس هي أنه الله محبة. شنو كتعني الله محبة؟ كتعني أنه أكثر من كونه إله محب، هو إله كيمارس فعل الحب، لكن هو المحبة كلها، والحب كله كيتمثل في هذا الإله. واش الله كيبغيك بشروط؟ أنا كنقول لك لا، الله كيبغيك محبة غير مشروطة. أنا غنشرح لك. تخيل معايا عزيزي المستمع أنه أنا وياك كنتعاملوا مع بعضياتنا، فاش كتكون أنا مزيانة معك أنت كتكون كتبغيني، لكن فاش أنا كندير لك حاجة خايبة ما كتبقاش تبغيني، كنعاود نعاملك زوين كترجع تبغيني، كنعاملك خايب ما كتبقاش تبغيني. هذه محبة مشروطة، الشروط ديالها هي تعاملاتي معك. لكن الله كيبغيك محبة غير مشروطة، يعني الخط ديال المحبة الإلهية كيكون ماشي بشكل مستقيم، وانت سواء بعدتي أو قربتي، غلطتي أو ما غلطتيش، مشيتي في البر أو مشيتي في الخطية، الله كيبقى يبغيك بشكل مستقيم، أي الخط نتاع المحبة ديالو عمرو ما كينزل. إذن الله محبة، كيبغيك محبة غير مشروطة، وكيبغيك محبة غير محدودة. الكلمة دي الله في الكتاب المقدس كتقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. البعض منا يقدر يقول أنا كان غلط، أنا كان عصى الله، أنا كان مشي في طريق بعيد عليه، أنا كان مارس الخطية، وأكيد الله مخليني باش يجمع لي هاد الشي كامل ويعاقبني مرة واحدة. أنا كنقول لك أنه الله كيترأف عليك وكيتسنى عليك ومطول البال ديالو عليك، فقط لأنه كيبغيك، فقط من الرحمة ديالو بيك، وهذا الرحمة ناتجة على المحبة. الله ما غاديش يبغيك قل فاش انت تغلط، ما غاديش يبغيك قل إلى بعدتي منه، ما غاديش يبغيك قل فاش انت تكون ما كتبغيهش. الله كيبغيك حب لا متناهي، حب أبدي، وحب غير مشروط وغير متغير. هاد المحبة ديال الله واش خصها تدفعني أني نتهاون في الخطية؟ بالعكس، المحبة ديال الله خصها تكون دافع كبير ليا أني نبعد على الخطية ونبعد على أي حاجة ممكن تحزن قلب الله، لأنه مكتوب القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. المحبة الإلهية اللي شفتها ما خصهاش تشجعني أني نمشي في الخطية، بالعكس، لأنه هاد الإله كيبغيني أنا غادي نبعد على الخطية، لأني أنا كنبغيه. وخصني نعرف بأني أنا خاصني نعيش في قداسة، لأنه الكلمة كيف ما شفنا كتقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم من بعد، تسنونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينة ببرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على صفات الله. كيف ما شفنا قبل الفاصل، صفة من الصفات الأساسية في الله هي المحبة. الله محبة، شفنا أنه محبة الله غير مشروطة، وأنه كيبغيك في كل ظروفك حتى وانت خاطئ. اللي غنعرفوه هو أنه الله فاش كيسامحك على الخطية ديالك، ماشي غير كيسامحك لكنه كينساها لك. هو بداته كيقول في سفر إشعياء في الكتاب المقدس: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يعني الله ملي كيسامحك على واحد الخطية، ماشي غير كيسامحك وكيبقى عاقل عليها، باش كل مرة يقول لك راني ديجا سمحت لك، راني ديجا غفرت لك، ولكن راه عقل لك عليها. لا، الله كيسامحك على الخطية وكيمسحها، الله كينسالك الخطية ديالك. مكتوب في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراته، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويطرح في البحر جميع خطاياك. ربك عظيم، ربك عظيم. إذن شنو هو السبب اللي يخلي الله يدير هذا الشيء كامل؟ واش كاين شيء مبرر يخلي الله يعملني أنا كإنسان خاطئ هكذا؟ كاين، المحبة. غادي ناخذ فاصل قصير، تسنونا ما تمشيوش.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لا في، وحلقتنا اليوم عن أهم صفة في صفات الله وهي المحبة. الله محبة، كيهتم بيك بكل تفاصيلك حتى لو كنتي بعيد عليه، حتى لو كنتي شايف نفسك غير مستحق. هنا كتقلب الموازين البشرية، وبدل ما تولي كطيع الله باش يبغيك، كتولي كطيع الله لأنه كيبغيك، هو ديجا كيبغيك. طاعة هنا كتولي رد فعل طبيعي للفعل الإلهي الغير مشروط الغير مقترن بعمل أو بفرض، اللي هو الحب. كلمة الله كتأكد وكتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المستمع، صلي أن الله يفتح عينيك عليه اليوم، صلي أنه ينور الذهن ديالك لكي ما تدرك المحبة دياله ليك، باش تعرف الحب دياله ليك، وباش تفهم أنه يفوق كل تصور وكل واقع، باش تعرف أنه محبة الله مرتفعة أكثر من ارتفاع السماوات. عزيزي المستمع، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هضرنا فيها على محبة الله، ولجينا نهضروا ما غاديش يكفينا الوقت، ما غاديش نقدروا نوصفوا محبة الله، لكن هناك إعلان كامل عن محبة الله وهو يسوع المسيح اللي غادي نتكلموا عليه في الحلقة الجاية. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها مرة أخرى على ساوند كلاود سي لا في غاديو، تقدر تواصل معنا عبر الفيسبوك لاباج ديالنا سي لا في غاديو، بار إيميل cn@radioclv.org، سيت ويب www.radioclv.org. أنا متواجدة كذلك في واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. تحياتي لكم، أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سي لا في، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أكتر مشورة بتواجهني هي المشورة الخاصة بتربية الأولاد. الأمهات تصرخ أولادنا متمردين، مش بيسمعوا الكلام، مش عارفين نعمل إيه معاهم. عارفين إحنا النص الحلو مشكلتنا إيه؟ إننا بنهتم بالأكل والشرب وتسديد كل الاحتياجات الجسدية لأولادنا، لكن بقى في احتياجين مهمين قوي، احتياج نفسي واحتياج روحي، بس للأسف دول منسيين خالص. النهاردة هكون بشارككم بالاحتياج الروحي، أما النفسي هتكلم عنه في حلقة تانية. يعني إيه كلمة احتياج روحي؟ الاحتياج الروحي إننا نغرس مبادئ الكتاب المقدس في أولادنا، وعلى فكرة دي وصية وصى بيها الله بوضوح، وده كان في سفر تثنية أصحاح 6 عدد 6 و7، قال كده: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، اسمعوا الجزء الجاي، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. يا ترى بتعملي ايه عشان تساعدي أولادك يعرفوا كلمة الله؟ هل بتقري ليهم قصص من الكتاب المقدس؟ هل بتحكي ليهم عن إحسانات الله عليكم زي ما الآية كده بتقول؟ هل بتتكلمي معاهم عن التصرف الصح بناء على تعليم ومبادئ الكتاب المقدس؟ مش بس كده، هل بيشوفوكي انتي بتقري الكتاب المقدس؟ هل سلوكك انتي معاهم بيعكس انك عايشة بمبادئ الكتاب المقدس؟ أصل الحقيقة التعليم مش بس بالكلام، لكن انهم يشوفوا سلوكك يعكس كلامك، اللي بتقولي ليهم يعملوه انتي اول واحدة تطبقيه. وهو ده ببساطة الاحتياج الروحي اللي مهم قوي انك تسدديه ليهم. اولا تقري الكتاب المقدس انت وتطبقيه في حياتك، وبعدين تقري ليهم هما الكتاب المقدس وتعلميهم منه. نقطة مهمة قوي ساعات بتقع مننا، احنا كتير نقول يا رب احنا عايزين ونشتكي، لكن قليل قوي ما بنتكلم مع اولادنا عن احسانات الله ورعايته لينا. سمع نص حلو بيقول من كم سنة كده ابتدي اقرأ له الكتاب المقدس؟ اقولك من أول ما يتولد قاعديه معاكي وفي حضنك وانت اقري الكتاب المقدس، ولما يكون عنده سنتين هاتي للكتاب المقدس الملون اللي فيه القصص بتبقى حلوة وفيها صور وابتدي اقري معاه. وعلى فكرة إن ما كانش عندك أولاد أشجعك إن يكون لك تأثير فعال في حياة طفل، تعرفي يعني ابن أخوك بيجيلكوا البيت فأنت بتساعدي في تربيته، ابن أختك، أكيد عندك طفل أنت بتهتمي بيه حتى لو مش ابنك. الطفل ده محتاج أنك تقدمي له محبة حقيقية، وأنك تكوني بتسددي فيه الاحتياج الروحي وتعلميه.

0: إزاي يكون بيعيش مع الله من خلال إنك تقري لي كلمته. لكل نص حلو عندها طفل ليها تأثير عليه في تربيته، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب اديني حكمة أتعامل معاه بطريقة صح، يا رب خليني أكون سبب بركة وتعليم ليه، أعلمه مش بس بالكلام لكن كمان بسلوكي، ساعدني أكون منتظمة إن أقرأ كلمتك ليه، ساعدني كمان إني أكون دايما أذكر إحساناتك ليه وأشكرك عشان أعلمه إزاي يشكرك على كل الإحسانات اللي أنت بتعملها معايا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحل اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحل مع الله. كان معاكم هايدي حرم.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب، وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة. واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

المتانة جزء مهم جدا في حاجات كتير حوالينا، ومرات تتعمل حواليها دعاية كتير لكن تيجي للجد ما تلاقيهاش. والبني آدم النهاردة بالإضافة إن عنده هشاشة عظام بقى بيعاني من هشاشة تاني، هشاشة نفسية وهشاشة علاقات وهشاشة فكر، وبقى أسهل من كسر ومفيش. لكن المبادئ اللي ربنا حطها في كلمته مرات بتبقى غريبة علينا شوية، محتاجة بس نعدي فيها ونفهمها وبعدين نكتشف إن هي الأصح. ومن ضمن المبادئ دي إن ربنا بيسمح مرات بكسر بعد الهشاشة، لكن الغريب تبقى مكسور لكن مسرور. في البداية لازم أقول إن كلنا بنخاف من الكسر، الشيء المكسور ملوش عندنا مكان غير سلة الزبالة، لكن في أوقات ربنا بيسمح بكسر شيء في حياتنا مش علشان الزبالة ناقصها فضلات، لكن علشان حياتنا يمكن محتاجة بركات. خد مثلا قصة القارورة بتاعت العطر اللي كسرتها واحدة ست اسمها مريم ودلقت البرفان اللي فيها على المسيح. أكيد كان صوت الإزازة وهي بتتكسر مزعج، وأكيد اللي قاعدين شعروا بانزعاج من تصرف مريم، ويمكن قالوا جواهم إيه الطياشة دي، لكن نظرات المسيح عليها كانت مليها ابتسامة كبيرة. مريم فوحت البيت كله من ريحة البرفان اللي كان في الإزازة. حد يسأل كان لازم يعني تتكسر الإزازة مش خسارة؟ يهوذا برضو واحد من تلاميذ المسيح سأل نفس السؤال وقال ليه بس كل الخسارة دي؟ مش كان ممكن الإزازة تتباع بفلوس نوزع تمنها على الفقراء؟ بس كان رد المسيح عليه وعلى كل اللي كان رأيهم من رأيه سيبوها ما تزعجوهاش، هي بتتصرف صح تمام. مرات ربنا يسمح بكسر معين في الحتة الغالية، في الحتة الحساسة، في الحتة اللي مفروض تعمر أكتر حاجة في حياتك، لكن ما تخافش، اللي سمح بيه ربنا مش اتلاف قد ما هيملى الجو كله من حواليك بريحة حضوره، زي ما قالت العروس في سفر نشيد الأنشاد في العهد القديم، لما يبقى الملك في مجلسه عطري بيفوح ريحته. واخد بالك؟ العطر بتاعي لكن الريحة بتاعته. علشان كده في واحد بحبه قال قدامي لما تقابل مؤمن تشم فيه ريحة المسيح تأكد إن في حاجة غالية اتكسرت جواه بسماح من ربنا. لكن في كمان حاجة تاني لما اتكسرت جت بعديها بركة، وهي الأرغفة اللي كانت مع الولد الصغير لما المسيح أخدهم عشان يشبع بيهم الجموع، كسرهم ووزعهم. الرغيف ما يتاكلش صاحي، لكن دايما الرغيف اللي في إيد ربنا هيشبعك مش هتاخده من إيده صاحي لكن مكسور. ودي حكمة عجيبة، إنه لو الرغيف اللي في إيدك من فلوس أو صحة أو شهادة، لو الرغيف ده كامل مش هتدور على الرغيف الروحي اللي هيشبع الجزء الأهم منك. ممكن تكتفي باللي في إيدك وتنسى اللي عاوزاه روحك، لكن في حكمة تاني من ورا كده، إنك علشان تشبع حتى روحيا بكلمة ربنا برضو لازم تكسرها. يعني إيه؟ يعني ما تاكلش كلام من الكتاب المقدس إنك تقرأ مرة واحدة كده على بعض، لكن كسره حتة حتة وكل وإنت أكيد هتشبع. في كمان حاجة تاني كسرها جاب لنا بركة عظيمة، جسد المسيح. أي نعم إن الكتاب بيقول إن عظم من عظام المسيح ما تكسرش علشان إحنا ما نتكسرش، ليه؟ لأننا إحنا لحم من لحمه وعظم من عظامه، لكن جسده على الصليب كسرته الخطية بتاعتي، لبسته أشواكي، كسته بعاري، دوبت قلبه الحنين زي الشمع بسبب حزنه عليا. لكن جسده اللي اتكسر جمع كسورنا، جمع شتتنا، جمع اختلافاتنا، وخلانا جسد واحد مش مكسور. يعني لازم تعرف ان تمن الوحدة بين المؤمنين في الجسد الكامل كان جسد مكسور. في كسر تاني جت من وراه بركة كبيرة، هو السقف المكسور. اكيد سمعت عن الراجل اللي شالوه صحابه وراحوا يودوه للمسيح علشان يشفيه، ولما لقوا ان المكان زحمة خافوا ان فرصة لقائهم بالمسيح تفوت، فطلعوا بصاحبهم على السطح وكسروا السقف طبعا اللي ما كانش غير شوية جريد من النخل، ونزلوه قدام الحتة اللي كان قاعد فيها المسيح تحتيه. لأول مرة تتلخبط، المسيح تحت والعيان فوق، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الراجل علشان يوصل للمسيح لازم ينزل وقدام كل الناس، ينزل عيان على السرير مش مكسوف لانه محتاج لشفاء. كسر السقف بيقول اننا مرات لازم نفهم
إن ربنا علشان يتعامل معانا الأرضية العالية اللي احنا واقفين عليها لازم تتكسر، ولما تتكسر وننزل منها هنكتشف إن ربنا منتظرنا وإنه هيشفينا، وإننا وإحنا تحت هنقدر نمشي، هنقدر نشيل السرير، لكن وإحنا فوق كنا مشلولين ومربوطين، مشلولين بكبرياء لازم في يوم من الأيام هتاخدنا لتحت. فلو نزلنا بإرادتنا هنتشفي من مشاكل كتير، ولو مرضيناش بكده ربنا اللي بينزل الأعزاء من الكراسي وبيقاوم المستكبرين هيعمل كده معانا تمام. لكن في كمان شيء أخير لازم يتكسر عشان البركة، هو القلب. ممكن قلبك يتكسر من فراق حد غالي، من خيانة حد بتحبه، ممكن قلبك يتكسر من خبر صعب. لكن إيه ده؟ الكسور اللي بتحصل في القلب بتخليه يتشوه، جماله بيروح، لكن الكسر اللي بيشوه الجمال قدام عينين ربنا مش بيعمل كده، لكن بيخلي القلب زي الأرض اللي اتحرتت علشان تجيب الزرع وتطلع غلة. علشان كده بيقول واحد من القديسين: القلب المكسور والروح المنسحقة يا رب ما تحتقرهاش. كسر القلب شيء أكبر من محاولة إصلاحه، زي ما يحصل كسر مثلا أو عطل في مطور عربية في قلب العربية. وإذا كانت الناس بتقول إن اللي اتكسر ما يتصلحش، إنه مش بس ممكن تصليحه لكنه ممكن استعادته الوضع أفضل من الأول، بس في إيده، إيده اللي لما تمسك شيء بتعمل فيه زي إيد الفنان بتاع الفخار ما بتشكل في الطين. اوعى تنسى إن ربنا ما عندوش للكسور سلة مهملات، لأنه أول شخص فكر ونفذ إعادة الاستخدام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة

المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان موريس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر، وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقولك أهم أسباب اللي أثرت في حياتي. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايماً بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها، وكانت دايماً تشعر أن كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا أنها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس، واتجوزوا بعد قصة حب طويلة. لكن بالرغم من الحب الطويل، الجواز ما دامش أكتر من 6 شهور واتطلقوا، والعجيب إن لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا، اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني، لدرجة إنها قبلت تغني أغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الأغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الأغنية، للأسف الأغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياة. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب. لكن ما قدرتش، لأن وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين، وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو الثالث. ياه، عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحياة الخاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو إن المال والأصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير، ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك، ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس، هو الله. عشان كده عايز أقولك تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب، يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا، لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى ليا زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقول لك النهاردة، ما
مهما كانت عيوبك وخطاياك.

0: ذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعالاله وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقولك مع قداسة البابا شنودة، ربنا موجود.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

طلب للاستغاثة. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. المزمور 30 الآية الثانية. أحد الأشياء التي أحسبها بركة لي من الكتاب المقدس هو بساطته العميقة، إذ يخرج بأعمق العبارات في أبسط الكلمات وأقصرها. وفي الآية المذكورة هنا ليس هناك كلمة واحدة معقدة، ست كلمات من مقطع واحد، ولكن في تلك الكلمات البسيطة يا لها من حقيقة رائعة، تلك التي يتم التعبير عنها. في كل الكتاب المقدس يعلن الله عن نفسه باعتباره شافي شعبه، وأعلن لإسرائيل بعد خلاصهم من مصر: فإني أنا الرب شافي. سفر الخروج الإصحاح 15 الآية 26. ويمكن ترجمة هذا: أنا الرب طبيبكم. وبعد 12 قرنا أكد قائلا: لأني أنا الرب لا أتغير. سفر ملاخي الإصحاح 3 الآية 6. كتب يعقوب إلى المؤمنين في العهد الجديد: أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. سفر يعقوب الإصحاح 5 الآيتان 14 و15. أشكر الله على الأطباء والممرضين وكل من يساعد المرضى والعجزة، لكن الشافي النهائي هو الله نفسه. قد تختلف قنوات الشفاء، لكن المصدر هو نفسه دائما. ربما أنت تعاني من مرض ما، أو من بعض القهر الجسدي، أو من بعض العبء الذي يرغب الرب في أن يحررك منه بكل سرور. هل فكرت في الدعوة إلى الرب؟ تأمل في بساطة هذه الكلمات: استغثت بك فشفيتني. في بعض الأحيان نتجاهل ما هو بسيط جدا وقريب جدا في متناول اليد. لماذا لا ترفع قضيتك إلى الله؟ لقد فعلت ذلك مرات عديدة وقد شفاني، وأعتقد أنه سيفعل الشيء نفسه بالنسبة لك. يا رب أنت خالقي وفادي، كما أثق بك لتخلص نفسي كذلك أثق بك أيضا لشفاء جسدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انت جدالي.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته. عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We are delighted that you tuned into this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: If you are joining this broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the middle of a series entitled "Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers."
2: فنحن في وسط سلسلة عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية, صلوات رائعة.
1: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
2: أما أولئك الذين كانوا ينصتون إلينا في المرات الماضية فلعلهم يذكرون أننا في ختام الحلقة الماضية
1: with the promise

0: وبعض الناس يظنون أن التخطيط للمستقبل يتنافى مع الروحانية.
1: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
0: وبعض الناس يظنون أنه من الجرأة وربما كان من الوقاحة أيضا أن نفكر في السنوات العشر أو في السنوات العشرين القادمة.
1: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
0: ولكن الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نكون صبورين وأن ننتظر التوقيت الإلهي.
1: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
0: الكتاب المقدس يعلمنا أن نتذكر أن تكون لنا نظرة البعيدة المدى للأشياء وأن لا نحكم على الأشياء بحسب مظهرها الحالي.
1: This is the characteristic of God.
0: وهذه صفة مميزة من صفات الله.
1: Taking the long view of things is not just my idea.
0: النظرة الطويلة المدى للأشياء ليست هي فقط مجرد فكرتي الشخصية.
1: This is biblical.
0: ولكن هذه الفكرة كتابية.
1: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
0: فكلمة الله تحثنا دائما على أن نكون صبورين في انتظار الرب.
1: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
0: والكتاب المقدس يعلمنا مرارا وتكرارا أن تمهل الله في الاستجابة ليس معناه أنه يرفض صلواتنا.
1: The word of God encourages us to never give up in prayer.
0: كلمة الله تشجعنا على ألا نفشل أو نيأس أبدا في الصلاة.
1: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
0: الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نواظب على الصلاة وأن نثابر عليها.
1: In Luke chapter 18,
0: في الأصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا,
1: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
0: يحدثنا يسوع عن امرأة كانت تطلب العدالة من قاض ظالم.
1: She kept calling on him to vindicate her.
0: فظلت تناشده أن ينصفها.
1: She kept asking the judge to do the right thing.
0: ظلت تطلب من هذا القاضي أن يعمل الشيء الصحيح.
1: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
0: ولم يكن القاضي يخاف الله. ولم يكن في نيته أن ينصفها.
1: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
0: ولكن لأنها ثابرت ولم تفقد الأمل أبدا أنصفها أخيرا.
1: Why?
0: لماذا?
1: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
0: قال المسيح إن السبب كان أن قضيتها كانت عادلة وأنها كانت على حق.
1: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
0: وقال يسوع أفلا ينصف الله مختاريه؟
1: How much more their cause is just?
0: كم بالأولى وقضيتهم عادلة؟
1: How much more their cause is righteous?
0: كم بالأولى وقضيتهم على حق؟
1: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
0: هناك كثيرون من الناس الذين فشلوا في المعركة الروحية.
1: Simply because they have given up in prayer.
0: لمجرد أنهم يائسوا في الصلاة.
1: There are many people who are living a defeated life.
0: هناك أناس كثيرون يعيشون حياة منهزمة.
1: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
0: لمجرد أنهم يكفون بسرعة عن المواظبة والمثابرة في الصلاة.
1: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
0: وهناك مسيحيون لا حصر لهم الذين يعيشون في كارثة لأنهم استسلموا لليأس.
1: Because they would not continue in prayer.
0: بسبب عدم استمرارهم على الصلاة.
1: We need to learn persistence in prayer.
0: نحتاج أن نتعلم المثابرة والمواظبة على الصلاة.
1: When the French painter Renoir was asked that question,
0: عندما سئل الرسام الفرنسي رينوار وقيل له,
1: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
0: لماذا تعذب نفسك بمواصلة الرسم مع أن آلام المفاصل عندك لا تطاق؟
1: He said,
0: أجاب قائلاً

0: Pain passes, but beauty remains.
1: الألم يمضي ولكن الجمال يبقى.
0: Persistence.
1: المواظبة والمثابرة.
0: There is a saying that goes like this.
1: هناك مثل مؤداه.
0: Persistence is like wrestling a gorilla.
1: أن المواظبة مثل مصارعة الغوريلا.
0: You do not quit when you get tired.
1: فأنت لا تنسحب ولا تخرج من الحلبة عندما تشعر بالتعب.
0: You quit only when the gorilla gets tired.
1: أنت تتوقف فقط عندما تتعب الغوريلا.
0: It is no surprising, therefore, that the Apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
1: لذلك لا غرابة أن يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر.
0: That we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and authorities.
1: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم.
0: My listening friends, listen very carefully, please.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
0: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
1: لا يوجد مكان يمكن أن تكون المواظبة مجدية فيه وتحمل في طياتها المكافأة أكثر من الركب الساجدة في الصلاة.
0: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
1: لا توجد معركة يكون النصر فيها أكيدا ومضمونا إلا أمام عرش النعمة.
0: There is no campaign where we are assured of more power.
1: لا توجد حملة نضمن فيها قوة أكثر.
0: Where we are assured of more strength.
1: ونجد فيها قدرة أكثر.
0: Where we are assured of more triumph.
1: ونضمن فيها نصرا أكثر.
0: Than in the prayer closet.
1: من مخدع الصلاة.
0: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
1: حنا التي كنا ندرس عنها في حلقاتنا القريبة الماضية.
0: Is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
1: هي نموذج الانتصار الذي يمكن أن يتحقق لنا بفضل المواظبة على الصلاة.
0: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
1: دعني أذكرك بما قلته عن حنا في حلقتنا الماضية.
0: First,
1: أولا,
0: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
1: كانت حنا المرأة التي حولت إغاظة فننة لها وسخريتها بها إلى بيت للصلاة.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
1: وضعت كل ثقتها في الشخص الواحد الذي كان قادرا على مواجهة كل احتياجاتها.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
1: حفظت هذه المرأة وفاءها لنذرها أمام الرب بأنها أعادت للرب كل شيء كانت تصلي لأجله.
0: You say, how come?
1: وقد تسأل كيف حدث ذلك؟
0: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
1: أعادت ابنها الذي ظلت سنوات تصلي لأجل ميلاده.
0: In today's broadcast, I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
1: وفي حلقة اليوم أريد أن نتأمل حنة كنموذج للصلاة المواظبة والمثابرة.
0: Now for those of you who are taking notes.
1: بالنسبة للإخوة المستمعين الذين يريدون أن يسجلوا الملاحظات.
0: There are five things that I want to speak about.
1: هناك خمسة أشياء أريد الحديث عنها.
0: First.
1: أولاً.
0: We are going to see her sanctification.
1: سنرى تكريسها وتقديسها.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: we are going to see her sorrow.
1: سنرى أحزانها.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: we are going to see her supplication.
1: سنرى تضرعها وتوسلاتها.
0: Fourthly,
1: رابعا,
0: we are going to see her song.
1: سنرى ترنيمتها.
0: And finally,
1: وأخيرا,
0: we are going to see her sacrifice.
1: سنرى تضحيتها.
0: Let's begin with her sanctification.
1: دعنا نبدأ بتكريسها أو تقديسها.
0: How do we know about her sanctification?
1: كيف نعرف عن تكريسها؟
0: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
1: التكريس أو التقديس كلمة من تلك الكلمات الكبيرة التي تستخدم كثيرا ولكن غالبا يساء فهمها.
0: What does sanctification mean?
1: ماذا يعني التقديس؟
0: It comes from the same root as the word means holy.
1: هذه الكلمة تأتي من كلمة جذرها كلمة مقدس.
0: Well, what does that mean?
1: وقد تسأل ماذا يعني ذلك؟
0: It means to be set aside.
1: هذا يعني أنك تفرد شيئا ما جانبا.
0: It means to be separated.
1: يعني أن هذا الشيء ينفصل.
0: It means to be dedicated.
1: يعني أن يخصص أو يكرس.
0: It means to give oneself totally to something or someone.
1: يعني أن يسلم الشخص نفسه تماما لشيء ما أو لشخص ما.
0: And that's what sanctification means in its simplicity.
1: هذا ما تعنيه كلمة تقديس ببساطة.
0: The Bible says that the Lord is holy.
1: ويقول الكتاب المقدس إن الرب قدوس.
0: What does that mean?
1: ماذا يعني ذلك؟
0: It means that he is separated from sin.
1: هذا يعني أنه منفصل عن الخطية تماماً.
0: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
1: هذا يعني أنه بلا خطية تماماً في طهارته وفي بره الكامل.
0: It means that he is set aside.
1: هذا يعني أنه مفرد جانباً.
0: In fact, in some parts of the scripture, it says that the Lord is holy to his people.
1: وفي الواقع في بعض المواضع من كلمة الله يقول الكتاب إن الرب مقدس لشعبه.
0: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
1: ومعنى هذا أن الرب قد ركز كل اهتمامه لأولاده.
0: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
1: ويقول الكتاب المقدس عيناه أطهر من أن تنظر الشر.
0: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
1: ومعنى هذا أنه مقدس مفرد جانبا منفصل عن الخطية.
0: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
1: وماذا يعني أن يقال عن أي واحد منا أنه مكرس أو مقدس؟
0: Does it mean we become sinless?
1: هل يعني هذا أننا نصبح بلا خطية؟
0: No.
1: لا.
0: We will one day in heaven, but not now.
1: سنكون هكذا في السماء ولكن ليس الآن.
0: It means that you are set aside for the Lord.
1: إنه يعني أنك قد خصصت للرب.
0: It means that you are separated unto the Lord.
1: هذا يعني أنك قد انفصلت إلى جانب الله.
0: When you are holy, it means that you are completely under His authority.
1: عندما تكون مقدسا فإن ذلك يعني أنك قد أصبحت تحت سلطانه تماما.
0: You are under the authority of His word.
1: فأنت تكون تحت سلطان كلمته.
0: It means that you have no right even over your own life.
1: وهذا يعني أنه لم يعد لك أي حقوق حتى بالنسبة لحياتك الشخصية.
0: But he has all rights over your life.
1: ولكن هو له كل الحقوق على حياتك.
0: The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
1: ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد العشرين وفي العدد الثالث والعشرين من الأصحاح السابع.
0: We have been bought with a price.
1: قد اشترينا بثمن.
0: We have been bought and paid for.
1: لقد اشترينا ودفع ثمننا.
0: It means that he has 100% ownership of your life.
1: ومعنى هذا أنه يملك 100% من حياتك.
0: How do you become sanctified or holy?
1: وكيف تصبح مكرسا ومقدسا؟
0: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
1: هل يلزم أن تصعد فوق جبل وأن ترتدي ثيابا بيضاء وبذلك تكون قد هربت من الحياة والعالم؟
0: No.
1: لا.
0: Holiness begins in the mind and in the heart.
1: القداسة تبدأ في العقل وفي القلب.
0: Not in the surrounding conditions.
1: وليس في الظروف المحيطة.
0: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
1: هذه كانت صلاة يسوع لأجل المؤمنين في العدد الخامس عشر من الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا.
0: Here's what he said.
1: قال يسوع:
0: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
1: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.
0: Jesus told us to be in the world but not of it.
1: وطلب منا يسوع أن نكون في العالم ولكن لا نكون منه.
0: So what does it mean to be holy?
1: ولذلك ماذا يعني أن تكون مقدسا؟
0: It means that when you make any decision, that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and His Word in mind.
1: هذا يعني أنك عندما تتخذ أي قرار أنت تعي جيدا أنك تتخذ هذا القرار وفي ذهنك الله وكلمته.
0: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
1: هذا يعني أنك تتخذ قراراتك تحت القيادة الكاملة للروح القدس.
0: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
1: وهو يعني أنك تصدر كل قراراتك في الحياة وفي ذهنك مجد الله.
0: It means when you are washing the dishes.
1: هذا يعني أنك عندما تغسل الأطباق مثلا
0: or mopping the floor.
1: أو تنظف أرض الغرفة.
0: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
1: أنت تدرك حقيقة أنك تفعل ذلك لأجل الله ولله وحده.
0: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
1: هذا يعني أنك عندما تقدم خدمة لشخص ما فأنت تخدم الله.
0: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
1: هذا يعني أنك وأنت تقوم بعملك في وظيفتك أو وأنت تدرس في مدرستك أنت تخدم الرب.
0: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
1: هذا يعني أنك تعمل كل شيء في الحياة لمجد الله.
0: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
1: هذا يعني أنك في تعاملك مع الناس أنت تظهر الرب يسوع المسيح في حياتك.
0: You be firm when you need to be firm.
1: فكن ثابتا عندما ينبغي أن تكون ثابتا.
0: Uncompromising when you need to be uncompromising.
1: لا تساوم ولا تتهاون عندما ينبغي أن ترفض الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
0: And be gentle when you need to be gentle.
1: وكن رقيقا عندما يلزم أن تكون رقيقا.
0: And that's what it means to be sanctified.
1: وهذا معنى أن تكون مقدسا.
0: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
1: لقد أفردت حنة نفسها لتكون ملكا كاملا للرب.
0: How do I know that?
1: كيف أعرف ذلك؟
0: That's a good question.
1: هذا سؤال جيد.
0: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
1: أنا أعرف ذلك لأنها أخذت كل شيء أرادته في هذا العالم وأعطته للرب.
0: That's how you know.
1: وهكذا تعرف ذلك.
0: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
1: وهكذا تعرف ما إذا كنت تسير في طريق القداسة أم أنك تضع قدما في العالم وأخرى مع الله.
0: To know the answer to that, ask yourself this question.
1: ولكي تعرف الإجابة عن ذلك اسأل نفسك هذا السؤال.
0: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
1: هل أنا أستطيع أن آخذ كل ما لدي وأقدمه للرب؟
0: This is the beginning of sanctification.
1: هذه بداية التقديس أو التكريس.
0: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
1: أعطت حنة الرب أهم الأشياء التي كانت لديها في حياتها.
0: First she gave back to the Lord herself.
1: فأولا هي أعطت للرب نفسها.
0: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
1: ثم أعطت للرب نفس الشيء الذي كانت تصلي لأجله.
0: Her son.
1: ابنها.
0: Secondly.
1: ثانيا.
0: Let's look at Hannah's sorrow.
1: دعنا نتأمل أحزان حنة.
0: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
1: انعزال حنة وانفصالها لأجل الرب لم يعفها من الأحزان.
0: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
1: تكريسك للرب لا يعفيك من المواقف المحزنة في الحياة.
0: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
1: ربما كان لحنة منزل، لكن لم يكن لها بيت أو عائلة.
0: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
1: صحيح أنه كان لها زوج مخلص. ولكن أيضا كان عليها أن تعيش مع فنن صليطة اللسان.
0: Hannah had to live with constant cruelty.
1: كان على حنة أن تعيش مع القسوة الدائمة.
0: She had to live with perpetual taunting.
1: كان عليها أن تعيش مع الإغاظة والسخرية المستمرة.
0: She had to live with fretting over her predicament.
1: كان عليها أن تعيش مع الغيظ على حالتها وورطتها.
0: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
1: وفي الواقع تشير حنة إلى نفسها في العدد الخامس عشر من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول.
0: As a woman of a sorrowful spirit.
1: بقولها إني امرأة حزينة الروح.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر مهم جدا.
0: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
1: نحن على وشك أن ننتهي من هذه الرسالة، فأرجو أن تنصتوا جيدا.
0: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
1: حتى في وسط أحزانها كانت حنة تطلب الرب.
0: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
1: حتى عندما كان رحمها مغلقا كان قلبها مع ذلك مفتوحا للرب.
0: Some of you might be going through difficult time right now.
1: ربما يجتاز بعضكم الآن ظروفا صعبة.
0: Some of you may feel that your rivers are running dry.
1: ربما يشعر بعضكم الآن بأن أنهار حياتكم قد أصابها الجفاف.
0: Remember, God's oceans are not.
1: تذكر أن محيطات الله لا يمكن أن تجف أبدا.
0: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
1: ربما يشعر بعضكم بأن نجمه قد اختفى عن الأنظار.
0: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
1: تذكر أن هذا هو الوقت الذي يزداد فيه لمعان الشمس السماوية.
0: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
1: أولئك الذين يعرفون يسوع كالمخلص الشخصي لهم يحتاجون أن يتذكروا هذا الكلام.
0: You need to remember that although you have problems in life,
1: ينبغي أن تذكر أنه بالرغم من أن لك مشاكل في حياتك,
0: you still have possession that is unfading.
1: فلديك ما تمتلكه وهو لا يذبل أو يذوي أبدا.
0: You have a promise that is unfailing.
1: لديك الوعد الذي لا يخيب.
0: You have power that cannot be defeated.
1: لديك القوة التي لا يمكن أن تنهزم.
0: You have a protector that is unchanging.
1: لديك حاميك وهو لا يتغير أبدا.
0: You have a provider who is limitless.
1: لديك من يعتني بك وبلا حدود.
0: That's what you have in Jesus.
1: هذا هو ما لك في المسيح.
0: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
1: تكريس حنة كان واضحا بالرغم من أحزانها.
0: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
1: بعض الناس يسمحون للأحزان في حياتهم أن تخلق المرارة في نفوسهم.
0: They often have bitterness not just toward people but toward God also.
1: وهم غالبا يحملون المرارة ليس فقط تجاه الناس بل أيضا تجاه الله.
0: And they give up praying.
1: وهم يهجرون صلواتهم.
0: They give up trusting.
1: ويهجرون ثقتهم.
0: They give up being persistent in prayer.
1: ويتوقفون عن المواظبة والمثابرة على الصلاة.
0: But Hannah would not allow that to happen in her life.
1: ولكن حنة لم تسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث في حياتها.
0: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
1: لم تسمح لحزنها أن يعطلها عن أن تقدم توسلاتها للرب.
0: And this brings me to the third point.
1: وهذا يأتي بي إلى النقطة الثالثة.
0: But I'm afraid we ran out of time.
1: ولكني أخشى أن يكون وقتنا قد نفد.
0: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
1: لكن عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سترى كيف أن حزن حنة لم يقلل من صلاتها.
0: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
1: بل إننا في الواقع سنرى ترنيمة حنة وصلاة تسبيحها.
0: Until we meet again.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة.
0: I pray that you will have a song in your heart.
1: أصلي أن تكون لك ترنيمة في قلبك.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: الكتاب المقدس بيقول لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. النهاردة هنتقابل مع واحدة ماضيها صعب، لكن بتلاقي من خلال يسوع مستقبل رائع جدا، وده معناه إننا نكون عابدين. خليك معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجدة حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنبدأ سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. افتح معايا إنجيل يوحنا إصحاح 4 علشان هنتقابل مع المرأة عند البئر، وهنتعلم من يسوع نفسه إزاي الله الآب عايزنا نعبده.
3: من سنين طويلة في قرية بعيدة كان في واحدة اتجوزت، وأعتقد أنه منتشر بين معظم الستات أنه الجواز هيخليهم في مستوى معين من السعادة، وأنا متأكد أن الست دي كانت مقتنعة بنفس الكلام برضو. وبنعرف أنه الست دي كانت عايشة في ثقافة ما بتديش للمرأة أي حقوق خالص، وبالتالي ما كانتش قادرة تعمل أي حاجة لما جوزها قرر أنه يسيبها. ممكن لأنه كان معجب واحدة تانية، عشان كده اتطلقت والعالم بتاعها انهار. وبعدها حصل حاجة تانية، قابلت راجل تاني ولسبب ما اتجوزه، وأنا متأكد أنها كانت بتعتقد خلاص هتبقى سعيدة، وأخيرا لقت الراجل اللي بتحلم بيه وحبته بجد. لكن الجوازة دي انتهت بالطلاق برضه، ولما قابلت راجل تالت كانت متشككة، وأنا متأكد أنها صرفت نظر عن احتمالية أنه الجواز يكون هو وسيلة السعادة. وبعدها تقريبا مرة تاني كانت مفكرة أنه ممكن الراجل بتاع المرة دي رغم كل اللي حصل الأمل بتاعها يتجدد تاني، هيجيب لها السعادة اللي اتمنتها، لكن هو كمان طلقها. وظهر بعد كده في حياتها راجل رابع وخامس، ولما قابلت الراجل اللي بعده قررت ما تعملش تمثيلية الفرح ده، لأن الموضوع مش مستاهل. عشان كده قرروا ببساطة يعيشوا مع بعض وخلاص. وبنلاقي عندنا واحدة التاريخ بتاعها بالشكل ده، وانتم عارفين اللي حصل لها بعد كده. وبمعجزة وبشكل عجيب قابلت يسوع المسيح، ولاحظوا انه يسوع ادها الفرصة علشان تفرح قلب الله. عايزك تعرف النهاردة انه يسوع استغل فرصة الكلام معاها كأساس لجزء مهم جدا ومليان استنارة في كل العهد الجديد بخصوص موضوع العبادة. عشان كده عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة على انجيل يوحنا واصحاح 4. يسوع كان قاعد على بير يعقوب، ومعظمكم ما راحش وقعد عند بير يعقوب قبل كده. كان ليا الشرف أن يروح هناك سنة 1968 لما كان مسموح للرحلات السياحية تروح هناك، ودلوقتي بالنسبة لمعظمنا باستثناء البعض مش بيقدروا يروحوا، لكن تقدروا فعلا تروحوا البير يعقوب. لما كنا هناك دلقنا مية في البير علشان نشوف هتاخد قد إيه وقت عقبال ما توصل للقاع ونسمع صوت المية، وشفنا كمان جبل جرزيم اللي بيتكلموا عنه في النص. عشان كده عايزكم تتخيلوا معايا الصورة، لكن أفضل حاجة ممكن نعملها هو إننا نشوف كلمة الله بتقول إيه. يسوع كان قاعد عند البير وطلب من المرأة تديله يشرب، وما كانش يخطر على بال حد يهودي أنه راجل يتكلم مع واحدة ست، لأن الستات وقتها كانوا على الطول محتقرين وكانوا من الطبقة المتدنية جدا. يسوع قال لها أعطيني لأشرب، فردت عليه وقالت له بداية من عدد 9، فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وهي تقصد هنا جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. واو، قد إيه محادثة رائعة عن العبادة. محتاجين نفهم أن الله في الكتاب المقدس بيخدم نفسه من غير ما يتعب. الله عايز أن كل حاجة توصل لذروتها فيه هو، وهو اللي مشتاق للعبادة. الكتاب بيقول لنا أن الله بيعمل أمور من أجل اسمه، هو قال اخترت إسرائيل من أجل اسمي، ولما بنصلي الصلاة الربانية بنقول ليتقدس اسمك. والحقيقة الله بيقول في العهد القديم أنا أقمت فرعون لكي يخبر باسمي في كل الأرض. سبب وجود فرعون يا صديقي هو عشان تنتشر شهرة الله وسمعته في كل العالم، ويتعرف أنه إله عظيم وقدوس وقوي، وعشان السبب ده الله أوجد فرعون عشان يدي المجد لله. وفي النهاية ستكثو كل ركبة وسيعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. في ناس هيعترفوا بده في الأرض هنا وفي الحياة الأبدية كمان، وناس تانية مش هيعترفوا بده غير لما المسيح يجي، لكن في النهاية الله هياخد المجد من الكل. وعشان كده مش حاجة غريبة أنه رغبة الله الكبيرة لينا هي أن الناس يعرفوه من خلال عبادتنا ليه. أنا سميت العظة دي إزاي يكون عندك شغف بالله، أو إزاي تعبد الله زي ما المفروض أقول. وفي العظة اللي جاية هكون محدد أكتر وأنا بتكلم عن تكلفة العبادة وإيه هي كل التكلفة دي، لكن في العظة دي بنحط الأساس لكلام رائع عن العبادة. وأنا بتكلم لكل شخص بيسمعنا ومكسور أو بيمر بتجارب صعبة ورا بعض، أو اللي حاسين أن الله سابهم، عايز أقول لكم النهاردة أنكم كمان تقدروا تكونوا عابدين لله. والدعوة اللي الله وجهها للمرأة المكسورة والمنحلة والفاشلة هي دعوة بيوجهها لنا كلنا. حاليا بيتناقشوا كتير عن مفهوم العبادة. العدد الأخير من مجلة المسيحية اليوم جواه مقال بيناقش فكرة، هل المفروض يكون عندنا عبادة تقليدية ولا معاصرة؟ ما كانش عندي فرصة أقرأ المقال برغم أني متأكد أنه فيه بعض الأمور الرائعة اللي ممكن أشارك بيها، لكن النوع ده من المناقشات موجود من فترة طويلة وهيفضل مكمل لفترة طويلة بعد ما أنا وإنتم نموت. لكن في مشكلة واحدة عندهم، وهي إنهم شايفين العبادة على إنها حاجة بتحصل في الكنيسة بس. الناس بتشوف العبادة على إنها كلام خارج من الفم في القراية والترنيم. عشان كده السؤال، هل العبادة المفروض تكون معاصرة ولا تقليدية؟ ورغم إنها ممكن تكون مناقشة كويسة، إلا إنه يسوع هيوصل لجوهر المشكلة وهيورينا إنه العبادة أعمق بكتير من نوع الأسئلة دي. ودلوقتي عشان ندخل في النص، خلونا نفتكر مع بعض تاني مين المرأة دي. أول حاجة كانت امرأة، وقلت من شوية إنه الرجال اليهود ما كانوش بيتكلموا مع الستات، وخصوصا الستات اليهوديات اللي مش معروفين، وبنلاقي يسوع هنا عمل حديث معاها. وخلوا بالكم إنها مش بس كانت امرأة، لكنها كانت امرأة ثنائية العرق. وعشان نفهم السبب محتاجين نعرف إنه في سنة 722 قبل الميلاد جم الأشوريين لأرض إسرائيل وأخذوا القبائل الشمالية الأشور، وده اللي بنسميه السبي. واللي عملوه هو إنهم أخذوا الناس دي وهجروهم، لكنهم رجعوا الأشوريين تاني لأرض إسرائيل علشان يعيشوا هناك بدل ما يعيشوا في أشور. لكن كان في بعض اليهود لسه عايشين في الأرض، ما اتخدوش كلهم بالعافية الأشور، فتجوزوا الأشوريين الموجودين معاهم، فبقى عندنا نسل يهودي هجين. وقد إيه قادة اليهود كانوا بيحتقروا الناس دول أصحاب الدم المختلط، كانوا بيسموا الأمميين كلاب. لكن بالنسبة لشخص كان نصه يهودي ونصه أممي، ما كانش في كلمة محددة بيدينوهم بيها، لكنهم كانوا محتقرين جدا، كانوا في مستوى أدنى من مملكة الحيوانات. والمرأة دي كانت منتمية لأصحاب الدم المختلط، كانت ثنائية العرق، فما كانتش مجرد امرأة، لكن كانت كمان ثنائية العرق. واضح أنها كانت امرأة فقيرة ثنائية العرق، وكانت كمان معروفة بأنها امرأة منحلة ثنائية العرق. وعشان كده يسوع قدم ليها عطية الخلاص والحياة الأبدية، وكمان الحوار الرائع عن موضوع العبادة. واللي عايز أعمله علشان أوصل لجوهر الموضوع ده، هو أني أتكلم ببساطة في ثلاث حقائق يسوع قالهم عن العبادة هتغير حياتنا.
2: أيوة، الحقائق دي هتغير حياتنا. بتحب القصة دي؟ يسوع أخد وقت قاعد عند البئر وفضل مستني هناك علشان تيجي امرأة محتاجة. كانت مفكرة إنها رايحة للبير علشان المية الجسدية، لكن يسوع كان عارف إنها جاي علشان المية الروحية. والموقف ده من أعظم الصفقات اللي يسوع عملها مع أي شخص. ولما كنت بدرس الجزء ده اكتشفت إن المرأة دي هي أول واحدة في إنجيل يوحنا يسوع كشف ليها إنه المسيا. علشان كده عايزين نقول لكل واحدة حاسة بالإهمال والاحتقار، ممكن تكوني اتولدتي من زنا وبتسألي هل الله ليه خطة في حياتي ولا لأ؟ عايزين نقولك إن الست دي اللي يسوع جابها لملكوت السماوات هي تذكير لينا إن قلب يسوع مفتوح بشكل خاص للمحتاجين. وللسبب ده نقدر نفرح النهاردة، لأننا كلنا نقدر نيجي وناخد منه ماء الحياة، العطية اللي يسوع جه علشان يديها لنا. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لسلسلة بعنوان إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية مش عايزك تفوت الثلاث حقائق اللي كنا محتاجين نعرفهم عن العبادة. برنامج الرد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتحنن. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عبرانيين إصحاح 15 وعدد 4.

0: مين فينا مش محتاج حد يحن عليه؟ مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بألمي وضعفاتي، جاي لك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: سيدي وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلاً من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: المعروف أن الحديد معدن قوي جدا وصعب يتكسر أو يتدمر، بس الغريبة بقى أن شوية رطوبة في الجو تخلي الحديد يصدي ويبوظ. الصدى هو أن الحديد بياخد مية أو رطوبة ويكون مركب جديد قابل للذوبان، فبتدوب حتة منه وشوية شوية يخلص ويختفي. كلنا بنشوف مصير المية اللي عندنا في البيوت وإزاي تقريبا بتتاكل من الصدى ويختفي منها جزء، وبنشوف عربيات في خرابة أو في منطقة خردة قربت تخلص تقريبا من كتر الصدى. يا ترى إحنا زي الحديد ممكن ندمر نفسنا بنفسنا؟ يعني من غير أي تأثير خارجي ممكن ندمر روحنا؟ آه طبعا. إزاي؟ لو إحنا جوانا حقد أو كره الحد، إحنا اللي بنتعب في الحقيقة وبنأذي نفسنا. لو جوانا مرارة مش بتروح من ناحية حد معين، إحنا لا نتفرس. وهم في الحقيقة الناس اللي فرسنا دول ولا على بالهم، هم بيتصرفوا عادي جدا ولا فارق معاهم. طيب ما كده إحنا بقى اللي هنعيا. طب لو جوانا شعور بالفشل أو الإحباط وسايبينه، هيدمرنا من جوه، هيخلينا حاسين إن إحنا مش ناجحين، وده هيأثر على نفسيتنا ويتعبنا، ونبقى زي الحديد شكلنا في الأول جامد بس بعد شوية بننهار لغاية ما نختفي من الوجود. الحاجات دي بنسميها مفاتيح التدمير الذاتي. مفاتيح التدمير الذاتي، دور جواك على مفاتيح التدمير الذاتي دي وتخلص منها قبل ما هي تخلص عليك. أعمل إيه يعني؟ روح لربنا، خليه يعلمك تسامح وتغفر عشان الحقد والمرارة يروحوا. خليه يساعدك إنك تتغلب على الشعور بالفشل والإحباط عشان الإحساس الوحش ده ما يأثرش عليك. صدق إن حياتك في إيد ربنا تتبني مش تنهار، وإن ربنا هو اللي يقدر يساعدك تتخلص من مفاتيح التفجير الذاتي.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعى الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
7: نعم يا مروان.
6: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك 4 أناجيل قبله. ما الذي يدير لو كانوا 5؟
8: زيادة الخير خيرين.
9: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
10: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
6: فما هي؟
7: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
9: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
8: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
10: هل قرأته يا حسام؟
8: سمعت عنه.
6: قرأت شذرات منه.
9: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
10: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
8: لا أفهم ما تقصدين.
10: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يوحي بها،
7: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
6: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
9: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
7: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
10: مثلاً

0: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
1: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا.
2: وغير ذلك، هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
1: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه خامس كتاب الإنجيل.
3: هو فعلا يختلف عن الأناجيل الأربعة ويتعارض معهم.
0: في أي شيء يختلف؟
4: أشياء كثيرة،
2: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
3: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
1: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
2: ندرس ونحلل، لا نفند ونعترض،
0: وهو كذلك. هيا بنا.
1: نبدأ من البداية.
4: نريد موضوع الصلب هذا.
1: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
3: نهاية وبداية، ما هذا؟
2: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
4: زدت عقدة تعقيدا،
3: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
0: دعونا نسمع، نسمع من البداية يا عم قاسم.
1: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
4: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
3: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
0: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية،
2: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب، هي أس المشاكل التي نواجهها.
4: تبالغين، تبالغين.
3: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
1: الموضوع ليس في القضمة، بل في الخطية وراء القضمة.
4: الخطية تاني
2: وثالث ورابع يا حسام.
1: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
0: الخطية هي الخطأ، هل هذا يحتاج إلى فهم؟
3: هي الشر، الجريمة.
4: لها تعريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
2: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
1: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
0: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
3: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
4: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
2: ليس ذلك فقط.
4: ليس ذلك فقط، ماذا تقصدين؟
2: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
4: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
2: لانحراف الإنسان عن الله.
4: ما هذا؟
1: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
3: هذا حق.
0: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
2: هذا ما نقصده تماما.
4: هذه مبالغة.
1: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية.
3: لا شك في ذلك.
2: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
4: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
2: السرقة خطية، إذا مد الإنسان يده وأخذ مال قريبه،
3: هذا طبيعي.
2: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
1: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
0: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
4: تصعبون الأمر جدا.
2: هذا كلام الكتاب، كلام الله
1: والمسيح. ألم يقل كل من ينظر إلى

0: امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
1: فكلنا خطاة إذن.
2: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
3: هذا شيء مخيف صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
4: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
0: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطية ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب.
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا.
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة.
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطيئة.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحي عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد.
0: بل إلى هذا الحد يا سمر، الخطية الواحدة مثل 1000 خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذن خطاه.
3: نعم كلنا خطاه، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
5: لم أغرق،
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
5: انتظروا.
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
5: شكرا لكم.
6: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يس عبد النور.
1: سي لا في راديو.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: في الملوك الأول 3:12 قال الله لسليمان: أعطيتك قلبا حكيما ومميزا. ولكن سليمان يقول في أمثال 30:2 إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان.
2: المتكلم في سفر الأمثال 30:2 ليس سليمان، بل هو أجور ابن متقية مسة، الرجل الحكيم الذي جمع أقوال الحكماء. وحتى لو كان المتكلم هو سليمان، فقد منحه الله الحكمة، ولكنه في تواضع نسب الفضل كله لله وقال إنه بلا حكمة.
1: ورد في الملوك الأول 4:26 كان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته و12,000 فارس، بينما ورد في أخبار الأيام الثاني 9:25 كان لسليمان 4,000 مذود خيل ومركبات و12,000 فارس.
2: يظهر للقارئ المتعجل وجود اختلاف بين النصين، لكن هناك احتمالان للتوفيق بين الروايتين. أولهما ربما كان لسليمان 4,000 مذود لخيل مركباته في بدء ملكه، ثم زاد العدد في نهاية ملكه إلى 40,000، وقد دام ملك سليمان مدة 40 سنة، بينما بقي عدد الفرسان بدون تغيير. الاحتمال الثاني ربما كان المذود المذكور في سفر الأخبار كبيرا، بحيث يسع 10 رؤوس من الخيل، فهي 4,000 صف، يسع كل صف 10، فيكون 4,000 مذود كبيرة هي 40,000 مذود صغيرة.
1: ورد في الملوك الأول 5:16 ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل. وفي أخبار الأيام الثاني 2:2 وأحصى سليمان وكلاء عليهم 3,600، وهذا تناقض.
2: لقد عين سليمان 300 وكيلا احتياطيا لوكلائه البالغ عددهم 3,300، وهذا يتفق مع حكمة سليمان. وقد أخذ كاتب سفر الأخبار في اعتباره الرؤساء وغيرهم من الرجال الاحتياطيين، بينما ذكر كاتب سفر الملوك العدد الأساسي وحده. وما يدل على صدق هذا التفسير تساوي مجموع الأعداد الواردة في سفر الملوك مع مجموع الأعداد الواردة في سفر الأخبار. ففي ملوك أول 9:23 يقول: رؤساء الموكلين على أعمال سليمان 550. وفي 5:16 أن رؤساء الوكلاء 3,300، فيكون المجموع 3,850. في أخبار تاني أصحاح 8:10 رؤساء الوكلاء 250. وفي أصحاح 2:18 نجد 3,600، فيكون المجموع أيضا 3850، وهو يساوي ما ورد في سفر الملوك.

0: جاء في الملوك الأول 7:14 أن أم حيرام أرملة من سبط نفتالي، ولكن جاء في أخبار الأيام الثاني 2:14 أنها من سبط دان.
1: كان أبوها من سبط دان، وكانت أمها من سبط نفتالي. نسبها أحد الكاتبين المقدسين إلى أمها، ونسبها الآخر إلى أبيها، وهذا أمر عادي في ذكر تسلسل النسب عند اليهود.
0: ورد في الملوك الأول 7:26 قوله إن البحر الحوض يسع 2000 بث، وورد في أخبار الأيام الثاني 4:5 إنه يسع 3000 بث.
1: كان البحر أي الحوض يتسع إلى 3000 بث من الماء كما قال سفر الأخبار، ولكنهم كانوا يملؤونه ب2000 بث ماء فقط ليتيسر الاغتسال فيه بدون أن يفيض منه عندما يدخل الكاهن فيه ليغتسل. ومما يؤيد هذا أن عبارة سفر الأخبار تعني انصباب الشيء فيه لملئه، فيلزم لذلك نحو 3000 بث، لكن 2000 بث هي الكمية المناسبة للاغتسال فيه.
0: جاء في الملوك الأول 8:9 لم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. وهذا يناقض ما جاء في عبرانيين 9:4 فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحاء العهد.
1: الوقت المشار إليه في الآيتين مختلف، فكاتب رسالة العبرانيين دون كل الأشياء التي وضعت في تابوت العهد في بدء تاريخه والتي ظلت موجودة فيه زمنا طويلا، بينما كاتب سفر الملوك يشير إلى الزمن الذي وضع فيه التابوت في قدس الأقداس في هيكل سليمان، ووقتها لابد أن قسط المن وعصا هارون كانا قد أخذا منه. وليس هذا غريبا إن راعينا الظروف المختلفة التي مرت بتابوت العهد من وقت صنعه في صحراء سيناء إلى وقت وضعه في هيكل سليمان.

0: جاء في الملوك الأول 9 من 26 إلى 28 أن سليمان أرسل سفنه إلى أوفير، ولكن جاء في الملوك الأول 10 22 وأخبار الأيام الثاني 9 21 أنه أرسلها إلى ترشيش.
1: لا توجد مشكلة، كان لسليمان أكثر من أسطول، يسافر كل أسطول منها إلى أكثر من ميناء.

0: جاء في ملوك الأول 12:25 أن يربعام سكن في شكيم، ولكن ملوك الأول 14:12-17 يقول إنه سكن في طرسة.
1: لا توجد مشكلة، سكن يربعام في شكيم في مطلع حياته، ثم سكن في طرسة بعد ذلك.

0: جاء في الملوك الأول 15:3 أن الملك أبيا صار في جميع خطايا أبيه، ولكنه في أخبار الأيام الثاني 13:4-22 وعظ شعبه ضد العبادة الوثنية، ودافع عن كهنة الله وعن هيكل أورشليم.
1: لا يوجد تناقض، فالملك الشرير يلقي خطابا دينيا ليظهر تقواه أمام شعبه ليحسن صورته، وهذا من ألاعيب السياسة، ولكن أعماله لم تتفق مع أقواله، وليس هو أول سياسي منافق ولا هو الأخير. ثم أن الإنسان يعرج بين الفرقتين، فيعيش لله ساعة ويعيش لخطايا ساعة أخرى، وقد كان هذا حال الملك أبيا. فيقول الوحي عنه في ملوك أول 15:3 وصار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. ونريد أن نتعلم درسا، ذلك أن الإنسان منا يكون منافقا في أحوال كثيرة. فصلي معي أن الله يعطينا القلب الموحد في مخافته، وأن لا نعرج بين فرقتين، فنعيش لله ساعة ونعيش لخطايانا ساعة أخرى. نصلي مع صاحب المزمور الذي قال: وحد قلبي لخوف اسمك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أهلا بيكم في حلقة من برنامجنا حقيقة أم أسطورة. في البرنامج هنكون بنناقش قضايا في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. معانا في الأستوديو دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيكم، أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج الشيق.
0: شكرا ليك جدا. إحنا الحقيقة عندنا أسئلة كتير، وكل الأسئلة بتدور يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. كتير ما بنسمع كلمة لا القصة اللي في الكتاب المقدس دي أسطورة مش حقيقية.
1: أيوه.
0: بس أنا حابة قبل ما نكون بنناقش القصص نفسها نشوف يعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة. فيعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة، وإيه الفرق بين الاتنين؟
1: ده سؤال منطقي جدا ورائع جدا نبتدي بيه سلسلة برامجنا. طبعا كلمة حقيقة تعتمد أنت بتكلمي عن إيه. ففي حقائق تاريخية، حقائق تاريخية معناها أنها حصلت في زمن وفي مكان ويمكن إثبات ذلك.
0: أيوه.
1: في حقائق علمية، حقائق علمية يعني تجربة بعملها في المعمل وبأعيد التجربة مرة تانية تحت نفس الظروف، بجد نفس النتائج وبجد باترن، يعني بجد صفة أو أنماط، نمط إزاي الحكاية
0: سمات
1: دي
0: ماشي، معينة.
1: سمات معينة. فدي تصبح حقيقة، تمام؟
0: بالتجربة.
1: ففي حقائق في التاريخ وتثبت تاريخيا لأنها حصلت في زمن وفي مكان، وفي حقائق تانية بنسبتها في المعمل.
0: نسبتها إزاي بتاعت التاريخ يعني؟
1: لازم يكون في مصدر موثوق به اللي كاتب عن هذه الأحداث دي. ده لازم يكون في مصدر موثق ومأمون. الأحداث دي بتترك آثار، الآثار دي بنقدر نكتشفها بعد كده. لكن عايز أقول حاجة، إنه علم الأركيولوجي أو علم الآثار ده في مشكلة إنه ما اكتشفش كل حاجة
0: بالضبط.
1: ففي مثلا حاجات لسه ما اكتشفتش، مثلا حفائر وادي القمران دي اكتشفت سنة 1947، ودي رقائق فيها أسفار العهد القديم. لقوا 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم. لو أنت بتكلميني في 1945 هقولك ما عندناش الوثائق دي، هي موجودة في الأرض بس إحنا ما اكتشفناهاش. فلازم نخلي بالنا في علم الآثار مش كل حاجة نقدر نقول إنها اكتشفت، وبالتالي علينا نعتمد على المصادر الموثوق بها. فمثلا التوراة اللي كتبها موسى، في ناس بتشك في مين هو الكاتب، وهنناقش الأمور دي في الحلقات القادمة
0: بالزبط.
1: لكن هنلاقي أنه كل التاريخ اليهودي مرتبط بأنه ملتزمين بالتوراة. فالسيد المسيح في أيام تجسده على الأرض كان بيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، بيتكلم عن مجيئه الثاني في نهاية العالم، وبيعيد ده إلى أحداث تاريخية حقيقية حدثت في الماضي، وهو

0: لازم يكون فيها التزام تاريخي، لكن ممكن تكون عبارة عن تخيلات أضيفت لحق قديم.
1: أيوة.
0: وابتدوا يتناقلوه عبر الأجيال وابتدوا يضيفوا لي أشياء، فما فيهاش الدقة التاريخية اللي نقدر نعتمد عليها.
1: دكتور ناجي أنا أسفة مضطرية أكون بوقف الحلقة لأن الوقت خلص. شكرا ليك يا دكتور جدا.
0: شكرا.
1: أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، لكن عايزة أسيب معاكم سؤال وأنتظر إجابتكم أو حتى أسئلة عليه. يا ترى نوح كان أسطورة ولا لا؟ أو بمعنى أصح، يا ترى فلك نوح كان أسطورة ولا قصة حقيقية؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم على سؤال النهاردة، وكمان منتظرين أسئلتكم. ولو عندكم أي نقد حوالين الكلام اللي سمعتوه النهاردة من دكتور ناجي، من فضلكم اتواصلوا معنا وقولونا عليه وإحنا هنكون بالرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمراته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف؟ سعادة ممتزجة بالدموع ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

طلب للاستغاثة. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. المزمور 30 الآية الثانية. أحد الأشياء التي أحسبها بركة لي من الكتاب المقدس هو بساطته العميقة، إذ يخرج بأعمق العبارات في أبسط الكلمات وأقصرها. وفي الآية المذكورة هنا ليس هناك كلمة واحدة معقدة، ست كلمات من مقطع واحد، ولكن في تلك الكلمات البسيطة يا لها من حقيقة رائعة، تلك التي يتم التعبير عنها. في كل الكتاب المقدس يعلن الله عن نفسه باعتباره شافي شعبه، وأعلن لإسرائيل بعد خلاصهم من مصر: فإني أنا الرب شافي. سفر الخروج الإصحاح 15 الآية 26. ويمكن ترجمة هذا: أنا الرب طبيبكم. وبعد 12 قرنا أكد قائلا: لأني أنا الرب لا أتغير. سفر ملاخي الإصحاح 3 الآية 6. كتب يعقوب إلى المؤمنين في العهد الجديد: أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. سفر يعقوب الإصحاح 5 الآيتان 14 و15. أشكر الله على الأطباء والممرضين وكل من يساعد المرضى والعجزة، لكن الشافي النهائي هو الله نفسه. قد تختلف قنوات الشفاء، لكن المصدر هو نفسه دائما. ربما أنت تعاني من مرض ما، أو من بعض القهر الجسدي، أو من بعض العبء الذي يرغب الرب في أن يحررك منه بكل سرور. هل فكرت في الدعوة إلى الرب؟ تأمل في بساطة هذه الكلمات: استغثت بك فشفيتني. في بعض الأحيان نتجاهل ما هو بسيط جدا وقريب جدا في متناول اليد. لماذا لا ترفع قضيتك إلى الله؟ لقد فعلت ذلك مرات عديدة وقد شفاني، وأعتقد أنه سيفعل الشيء نفسه بالنسبة لك. يا رب أنت خالقي وفادي، كما أثق بك لتخلص نفسي كذلك أثق بك أيضا لشفاء جسدي.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت،

تسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفس واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا، الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه، ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده، سواء بصلاه، تعطيت مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهى بقى في ملئي مشيئتك الوقت الجاي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, our listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We are delighted that you tuned into this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: If you are joining this broadcast for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the middle of a series entitled "Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers."
2: فنحن في وسط سلسلة عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية, صلوات رائعة.
1: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
2: أما أولئك الذين كانوا ينصتون إلينا في المرات الماضية, فلعلهم يذكرون أننا في ختام الحلقة الماضية.
1: With the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
2: وعدنا أن نسترسل في الحديث عن صلوات حنة, تلك المرأة التقية.
1: It is very important to take the long view of things.
2: من المهم جدا أن تكون نظرتنا للأشياء على المدى البعيد.
1: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
2: الناس يميلون عادة للتفكير والاهتمام بما يحدث اليوم وربما بما سوف يحدث غدا.
1: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
2: وبعض الناس يظنون أن التخطيط للمستقبل يتنافى مع الروحانية.
1: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
2: وبعض الناس يظنون أنه من الجرأة وربما كان من الوقاحة أيضا أن نفكر في السنوات العشر أو في السنوات العشرين القادمة.
1: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
2: ولكن الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نكون صبورين وأن ننتظر التوقيت الإلهي.
1: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
2: الكتاب المقدس يعلمنا أن نتذكر أن تكون لنا نظرة البعيدة المدى للأشياء وألا نحكم على الأشياء بحسب مظهرها الحالي.
1: This is the characteristic of God.
2: وهذه صفة مميزة من صفات الله.
1: Taking the long view of things is not just my idea.
2: النظرة الطويلة المدى للأشياء ليست هي فقط مجرد فكرتي الشخصية.
1: This is biblical.
2: ولكن هذه الفكرة كتابية.
1: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
2: فكلمة الله تحثنا دائما على أن نكون صبورين في انتظار الرب.
1: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
2: والكتاب المقدس يعلمنا مرارا وتكرارا أن تمهل الله في الاستجابة ليس معناه أنه يرفض صلواتنا.
1: The Word of God encourages us to never give up in prayer.
2: كلمة الله تشجعنا على ألا نفشل أو نيأس أبدا في الصلاة.
1: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
2: الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نواظب على الصلاة وأن نثابر عليها.
1: In Luke chapter 18,
2: في الأصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا,
1: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
2: يحدثنا يسوع عن امرأة كانت تطلب العدالة من قاض ظالم.
1: She kept calling on him to vindicate her.
2: فظلت تناشده أن ينصفها.
1: She kept asking the judge to do the right thing.
2: ظلت تطلب من هذا القاضي أن يعمل الشيء الصحيح.
1: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
2: ولم يكن القاضي يخاف الله ولم يكن في نيته أن ينصفها.
1: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
2: ولكن لأنها ثابرت ولم تفقد الأمل أبدا أنصفها أخيرا.
1: Why?
2: لماذا?
1: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
2: قال المسيح

0: روحية.
1: Simply because they have given up in prayer.
0: لمجرد أنهم يأسوا في الصلاة.
1: There are many people who are living a defeated life.
0: هناك أناس كثيرون يعيشون حياة منهزمة.
1: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
0: لمجرد أنهم يكفون بسرعة عن المواظبة والمثابرة في الصلاة.
1: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
0: وهناك مسيحيون لا حصر لهم الذين يعيشون في كارثة لأنهم استسلموا لليأس.
1: Because they would not continue in prayer.
0: بسبب عدم استمرارهم على الصلاة.
1: We need to learn persistence in prayer.
0: نحتاج أن نتعلم المثابرة والمواظبة على الصلاة.
1: When the French painter Renoir was asked that question,
0: عندما سئل الرسام الفرنسي رينوار وقيل له,
1: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
0: لماذا تعذب نفسك بمواصلة الرسم مع أن آلام المفاصل عندك لا تطاق؟
1: He said,
0: أجاب قائلا,
1: The pain passes but beauty remains.
0: الألم يمضي ولكن الجمال يبقى.
1: Persistence.
0: المواظبة والمثابرة.
1: There is a saying that goes like this.
0: هناك مثل مؤداه.
1: Persistence is like wrestling a gorilla.
0: أن المواظبة مثل مصارعة الغوريلا.
1: You do not quit when you get tired.
0: فأنت لا تنسحب ولا تخرج من الحلبة عندما تشعر بالتعب.
1: You quit only when the gorilla gets tired.
0: أنت تتوقف فقط عندما تتعب الغوريلا.
1: It is no surprising, therefore, that the Apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
0: لذلك لا غرابة أن يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر.
1: That we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and authorities.
0: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم, بل مع الرؤساء, مع السلاطين, مع ولاة العالم.
1: My listening friends, listen very carefully, please.
0: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تصغون إلي جيداً.
1: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
0: لا يوجد مكان يمكن أن تكون المواظبة مجدية فيه وتحمل في طياتها المكافأة أكثر من الركب الساجدة في الصلاة.
1: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
0: لا توجد معركة يكون النصر فيها أكيدا ومضمونا إلا أمام عرش النعمة.
1: There is no campaign where we are assured of more power.
0: لا توجد حملة نضمن فيها قوة أكثر.
1: Where we are assured of more strength.
0: ونجد فيها قدرة أكثر.
1: Where we are assured of more triumph.
0: ونضمن فيها نصرا أكثر.
1: Than in the prayer closet.
0: من مخدع الصلاة.
1: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
0: حنا التي كنا ندرس عنها في حلقاتنا القريبة الماضية.
1: Is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
0: هي نموذج الانتصار الذي يمكن أن يتحقق لنا بفضل المواظبة على الصلاة.
1: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
0: دعني أذكرك بما قلته عن حنا في حلقتنا الماضية.
1: First,
0: أولا,
1: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
0: كانت حنا المرأة التي حولت إغاظة فنن لها وسخريتها بها إلى بيت للصلاة.
1: Secondly,
0: ثانيا,
1: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
0: وضعت كل ثقتها في الشخص الواحد الذي كان قادرا على مواجهة كل احتياجاتها.
1: Thirdly,
0: ثالثا,
1: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
0: حفظت هذه المرأة وفاءها لنذرها أمام الرب بأنها أعادت للرب كل شيء كانت تصلي لأجله.
1: You say, how come?
0: وقد تسأل كيف حدث ذلك؟
1: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
0: أعادت ابنها الذي ظلت سنوات تصلي لأجل ميلاده.
1: In today's broadcast, I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
0: وفي حلقة

0: اليوم أريد أن نتأمل حنا كنموذج للصلاة المواظبة والمثابرة.
1: Now for those of you who are taking notes,
0: بالنسبة للإخوة المستمعين الذين يريدون أن يسجلوا الملاحظات,
1: there are five things that I want to speak about.
0: هناك خمسة أشياء أريد الحديث عنها.
1: First,
0: أولاً,
1: we are going to see her sanctification.
0: سنرى تكريسها وتقديسها.
1: Secondly,
0: ثانياً,
1: we are going to see her sorrow.
0: سنرى أحزانها.
1: Thirdly,
0: ثالثاً,
1: we are going to see her supplication.
0: سنرى تضرعها وتوسلاتها.
1: Fourthly,
0: رابعاً,
1: we are going to see her song.
0: سنرى ترنيمتها.
1: And finally,
0: وأخيراً,
1: we are going to see her sacrifice.
0: سنرى تضحيتها.
1: Let's begin with her sanctification.
0: دعنا نبدأ بتكريسها أو تقديسها.
1: How do we know about her sanctification?
0: كيف نعرف عن تكريسها؟
1: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
0: التكريس أو التقديس كلمة من تلك الكلمات الكبيرة التي تستخدم كثيرا ولكن غالبا يساء فهمها.
1: What does sanctification mean?
0: ماذا يعني التقديس؟
1: It comes from the same root as the word means holy.
0: هذه الكلمة تأتي من كلمة جذرها كلمة مقدس.
1: Well, what does that mean?
0: وقد تسأل ماذا يعني ذلك؟
1: It means to be set aside.
0: هذا يعني أنك تفرد شيئا ما جانبا.
1: It means to be separated.
0: يعني أن هذا الشيء ينفصل.
1: It means to be dedicated.
0: يعني أن يخصص أو يكرس.
1: It means to give oneself totally to something or someone.
0: يعني أن يسلم الشخص نفسه تماما لشيء ما أو لشخص ما.
1: And that's what sanctification means in its simplicity.
0: هذا ما تعنيه كلمة تقديس ببساطة.
1: The Bible says that the Lord is holy.
0: ويقول الكتاب المقدس إن الرب قدوس.
1: What does that mean?
0: ماذا يعني ذلك؟
1: It means that he is separated from sin.
0: هذا يعني أنه منفصل عن الخطية تماما.
1: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
0: هذا يعني أنه بلا خطية تماما في طهارته وفي بره الكامل.
1: It means that he is set aside.
0: هذا يعني أنه مفرد جانبا.
1: In fact, in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people.
0: وفي الواقع في بعض المواضع من كلمة الله يقول الكتاب إن الرب مقدس لشعبه.
1: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
0: ومعنى هذا أن الرب قد ركز كل اهتمامه لأولاده.
1: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
0: ويقول الكتاب المقدس عيناه أطهر من أن تنظرا الشر.
1: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
0: ومعنى هذا أنه مقدس مفرد جانبا منفصل عن الخطية.
1: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
0: وماذا يعني أن يقال عن أي واحد منا أنه مكرس أو مقدس؟
1: Does it mean we become sinless?
0: هل يعني هذا أننا نصبح بلا خطية؟
1: No.
0: لا.
1: We will one day in heaven, but not now.
0: سنكون هكذا في السماء ولكن ليس الآن.
1: It means that you are set aside for the Lord.
0: إنه يعني أنك قد خصصت للرب.
1: It means that you are separated unto the Lord.
0: هذا يعني أنك قد انفصلت إلى جانب الله.
1: When you are holy, it means that you are completely under His authority.
0: عندما تكون مقدساً فإن ذلك يعني أنك قد أصبحت تحت سلطانه تماما.
1: You are under the authority of his word.
0: فأنت تكون تحت سلطان كلمته.
1: It means that you have no right even over your own life.
0: وهذا يعني أنه لم يعد لك أي حقوق حتى بالنسبة لحياتك الشخصية.
1: But he has all rights over your life.
0: ولكن هو له كل الحقوق على حياتك.
1: The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
0: ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد العشرين وفي العدد الثالث والعشرين من الأصحاح السابع.
1: We have been bought with a price.
0: قد اشترينا بثمن.
1: We have been bought and paid for.
0: لقد اشترينا ودفع ثمننا.
1: It means that he has 100% ownership of your life.
0: ومعنى هذا أنه يملك 100% من حياتك.
1: How do you become sanctified or holy?
0: وكيف تصبح مكرسا ومقدسا؟
1: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
0: هل يلزم أن تصعد فوق جبل وأن ترتدي ثيابا بيضاء وبذلك تكون قد هربت من الحياة والعالم؟
1: No.
0: لا.
1: Holiness begins in the mind and in the heart.
0: القداسة تبدأ في العقل وفي القلب.
1: Not in the surrounding conditions.
0: وليس في الظروف المحيطة.
1: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
0: هذه كانت صلاة يسوع لأجل المؤمنين في العدد الخامس عشر من الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا.
1: Here's what he said.
0: قال يسوع:
1: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
0: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.
1: Jesus told us to be in the world but not of it.
0: وطلب منا يسوع أن نكون في العالم ولكن لا نكون منه.
1: So what does it mean to be holy?
0: ولذلك ماذا يعني أن تكون مقدسا؟
1: It means that when you make any decision that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and His Word in mind.
0: هذا يعني أنك عندما تتخذ أي قرار أنت تعي جيدا أنك تتخذ هذا القرار وفي ذهنك الله وكلمته.
1: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
0: هذا يعني أنك تتخذ قراراتك تحت القيادة الكاملة للروح القدس.
1: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
0: وهو يعني أنك تصدر كل قراراتك في الحياة وفي ذهنك مجد الله.
1: It means when you are washing the dishes.
0: هذا يعني أنك عندما تغسل الأطباق مثلا
1: or mopping the floor.
0: أو تنظف أرض الغرفة.
1: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
0: أنت تدرك حقيقة أنك تفعل ذلك لأجل الله ولله وحده.
1: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
0: هذا يعني أنك عندما تقدم خدمة لشخص ما فأنت تخدم الله.
1: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
0: هذا يعني أنك وأنت تقوم بعملك في وظيفتك أو وأنت تدرس في مدرستك أنت تخدم الرب.
1: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
0: هذا يعني أنك تعمل كل شيء في الحياة لمجد الله.
1: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
0: هذا يعني أنك في تعاملك مع الناس أنت تظهر الرب يسوع المسيح في حياتك.
1: You be firm when you need to be firm.
0: فكن ثابتا عندما ينبغي أن تكون ثابتا.
1: Uncompromising when you need to be uncompromising.
0: لا تساوم ولا تتهاون عندما ينبغي أن ترفض الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: And be gentle when you need to be gentle.
0: وكن رقيقا عندما يلزم أن تكون رقيقا.
1: And that's what it means to be sanctified.
0: وهذا معنى أن تكون مقدسا.
1: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
0: لقد أفردت حنة نفسها لتكون ملكا كاملا للرب.
1: How do I know that?
0: كيف أعرف ذلك؟
1: That's a good question.
0: هذا سؤال جيد.
1: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
0: أنا أعرف ذلك لأنها أخذت كل شيء أرادته في هذا العالم وأعطته للرب.
1: That's how you know.
0: وهكذا تعرف ذلك.
1: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
0: وهكذا تعرف ما إذا كنت تسير في طريق القداسة أم أنك تضع قدما في العالم وأخرى مع الله.
1: To know the answer to that, ask yourself this question.
0: ولكي تعرف الإجابة عن ذلك اسأل نفسك هذا السؤال.
1: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
0: هل أنا أستطيع أن آخذ كل ما لدي وأقدمه للرب؟
1: This is the beginning of sanctification.
0: هذه بداية التقديس أو التكريس.
1: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
0: أعطت حنة الرب أهم الأشياء التي كانت لديها في حياتها.
1: First, she gave back to the Lord herself.
0: فأولا هي أعطت للرب نفسها.
1: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
0: ثم أعطت للرب نفس الشيء الذي كانت تصلي لأجله.
1: Her son.
0: ابنها.
1: Secondly.
0: ثانيا.
1: Let's look at Hannah's sorrow.
0: دعنا نتأمل أحزان حنة.
1: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
0: انعزال حنة وانفصالها لأجل الرب لم يعفها من الأحزان.
1: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
0: تكريسك للرب لا يعفيك من المواقف المحزنة في الحياة.
1: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
0: ربما كان لحنة منزل، لكن لم يكن لها بيت أو عائلة.
1: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
0: صحيح أنه كان لها زوج مخلص، ولكن أيضا كان عليها أن تعيش مع فنينه صليطة اللسان.
1: Hannah had to live with constant cruelty.
0: كان على حنة أن تعيش مع القسوة الدائمة.
1: She had to live with perpetual taunting.
0: كان عليها أن تعيش مع الإغاظة والسخرية المستمرة.
1: She had to live with fretting over her predicament.
0: كان عليها أن تعيش مع الغيظ على حالتها وورطتها.
1: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
0: وفي الواقع تشير حنة إلى نفسها في العدد الخامس عشر من الأصحاح الأول من سفر صموئيل الأول.
1: As a woman of a sorrowful spirit.
0: بقولها إني امرأة حزينة الروح.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر مهم جدا.
1: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
0: نحن على وشك أن ننتهي من هذه الرسالة فأرجو أن تنصتوا جيدا.
1: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
0: حتى في وسط أحزانها كانت حنة تطلب الرب.
1: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
0: حتى عندما كان رحمها مغلقا كان قلبها مع ذلك مفتوحا للرب.
1: Some of you may be going through difficult time right now.
0: ربما يجتاز بعضكم الآن ظروفا صعبة.
1: Some of you may feel that your rivers are running dry.
0: ربما يشعر بعضكم الآن بأن أنهار حياتكم قد أصابها الجفاف.
1: Remember, God's oceans are not.
0: تذكر أن محيطات الله لا يمكن أن تجف أبدا.
1: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
0: ربما يشعر بعضكم بأن نجمه قد اختفى عن الأنظار.
1: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
0: تذكر أن هذا هو الوقت الذي يزداد فيه لمعان الشمس السماوية.
1: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
0: أولئك الذين يعرفون يسوع كالمخلص الشخصي لهم يحتاجون أن يتذكروا هذا الكلام.
1: You need to remember that although you have problems in life,
0: ينبغي أن تذكر أنه بالرغم من أن لك مشاكل في حياتك,
1: you still have possession that is unfading.
0: فلديك ما تمتلكه وهو لا يذبل أو يزوي أبدا.
1: You have a promise that is unfailing.
0: لديك الوعد الذي لا يخيب.
1: You have power that cannot be defeated.
0: لديك القوة التي لا يمكن أن تنهزم.
1: You have a protector that is unchanging.
0: لديك حاميك وهو لا يتغير أبدا.
1: You have a provider who is limitless.
0: لديك من يعتني بك وبلا حدود.
1: That's what you have in Jesus.
0: هذا هو ما لك في المسيح.
1: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
0: تكريس حنة كان واضحا بالرغم من أحزانها.
1: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
0: بعض الناس يسمحون للأحزان في حياتهم أن تخلق المرارة في نفوسهم.
1: They often have bitterness not just toward people but toward God also.
0: وهم غالبا يحملون المرارة ليس فقط تجاه الناس بل أيضا تجاه الله.
1: And they give up praying.
0: وهم يهجرون صلواتهم.
1: They give up trusting.
0: ويهجرون ثقتهم.
1: They give up being persistent in prayer.
0: ويتوقفون عن المواظبة والمثابرة على الصلاة.
1: But Hannah would not allow that to happen in her life.
0: ولكن حنة لم تسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث في حياتها.
1: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
0: لم تسمح لحزنها أن يعطلها عن أن تقدم توسلاتها للرب.
1: And this brings me to the third point.
0: وهذا يأتي بي إلى النقطة الثالثة.
1: But I'm afraid we ran out of time.
0: ولكني أخشى أن يكون وقتنا قد نفد.
1: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
0: لكن عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سترى كيف أن حزن حنة لم يقلل من صلاتها.
1: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
0: بل إننا في الواقع سنرى ترنيمة حنة وصلاة تسبيحها.
1: Until we meet again.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة.
1: I pray that you will have a song in your heart.
0: أصلي أن تكون لك ترنيمة في قلبك.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: في مرة واحدة عطشانة راحت لبئر يعقوب، وهناك قابلت راجل قال لها إنها عطشانة أعمق من احتياجها للمية المادية. والنهاردة هنشوف مع بعض يسوع وهو بيعلم المرأة السامرية وبيعلمنا إزاي ناخد المية الحية. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العزة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنشارك معاكم تعليم يسوع عن العبادة الحقيقية. افتحوا معايا إنجيل يوحنا إصحاح 4، واللي فيه بنتقابل تاني مع واحدة لقت الحياة